0: جبل لبنان 87.7 اف ام.
1: اوف اوف اوف تغير هوانا

اتغير هوانا وسعر كل شغلي غلي.

0: عشان وطن اسمه لبنان.
1: والله
0: نحن موجودين لنخدمه.
1: لنخدمه
0: مع انه لا يا مكسراتي لوينك فايت بالجبل
1: شي مش معقول.

0: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.
1: تحية إلى النواب في زمن الانتخاب.

تيلي بتحبيني وعطول مش رح تنسيني شو صار تعاملتيني بالعكس بالعكس بالعكس

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

0: You want excitement? Get ready. The UK's number one amp, Blackstar, has landed. A massive collection now at Instruments Garage. Feel the power of Blackstar. Your sound revolution starts today. Instruments Garage, Ashrafia.
1: حظك على الهواء.
2: تتجلى سماء هذا الصباح بملامح فلكية فريدة وحاسمة، فالحدث الأبرز اليوم هو وصول القمر إلى برج الحمل الناري واقترانه الوثيق بكوكب زحل. هذا التحالف يمنحنا طاقة تجمع بين الشجاعة والانضباط ويدعونا للمبادرة، لكن على أسس متينة ومدروسة. وفي المقابل تواصل شمس الجوزاء بث طاقة الذكاء، بينما يستقر اقتران الوفرة بين الزهرة والمشتري في واحة السرطان المائية ليعزز طاقة الحب والدعم المالي.
0: الحمل. القمر يمر في قلب برجك اليوم ويلتقي بكوكب زحل بدقة. هذه زاوية تضع على عاتقك مسؤوليات كبيرة أو تدعوك لاتخاذ قرارات مصيرية تتطلب الصبر والالتزام. ثق بشجاعتك الفطرية، لكن تحرك بخطى مدروسة بعيداً عن التسرع. الثور. يا صاحب العزيمة، كوكب المريخ في برجك يمنحك كاريزما قوية وإصراراً هائلاً لتنفيذ مشاريعك. وبما أن القمر يقترن بزحل في بيت خفاياك، فالأفلاك تنصحك بالعمل الدؤوب خلف الكواليس وإنجاز واجباتك في صمت بعيداً عن التشتت. الجوزاء. يا نجم السماء الساطع، الشمس في برجك تمنحك حضوراً ووهجاً لا يقاوم، واليوم يمدك القمر في الحمل بطاقة اجتماعية مذهلة. الوقت مثالي لتوطيد علاقتك بالأصدقاء المخلصين وقيادة المجموعات ووضع أسس متينة لطموحاتك المستقبلية. السرطان. أبشر يا مولود السرطان، فالرعاية الفلكية مستمرة بأعلى درجاتها. مع تواجد عطارد واقتران الزهرة والمشتري السعيد في برجك، أنت مغمور بالجاذبية والوفرة، واليوم يتربع القمر في أعلى نقطة في خريطتك، بيت العمل. حان الوقت لحسم مسألة مهنية وإثبات جدارتك أمام الجميع. الأسد. يا صاحب الحضور المهيب، التناغم الناري بين برجك وقمر الحمل يفتح أمامك آفاقاً واسعة اليوم. تشعر برغبة عارمة في التوسع، السفر أو إنهاء معاملات قانونية وتعليمية معلقة. زحل يطلب منك التدقيق في التفاصيل، فامضي خلف طموحاتك بحكمة وتركيز. العذراء. يوجه القمر في الحمل اليوم انتباهك نحو شؤونك المالية العميقة، كالشراكات، الميزانيات المشتركة أو الاستثمارات والالتزامات المعلقة. وبفضل دعم عطارد والزهرة في السرطان الصديق، فإن حدسك قوي جداً. رتب حساباتك بذكاء وحكمة.
3: الميزان. يا من تنشد التوازن دائماً، يضع القمر المقترن بزحل العلاقات والشراكات الشخصية والمهنية في واجهة يومك، حيث يتواجد في البرج المواجه لك، الحمل. الأجواء تدعوك لتبني الدبلوماسية الرصينة ومواجهة الأمور بمسؤولية. الصبر في الحوار هو مفتاح نجاحك اليوم. العقرب. يا صاحب الإرادة الصلبة، تجمع الكواكب في السرطان المائي لا يزال يقدم لك دعماً معنوياً كبيراً. أما القمر في الحمل اليوم فيدفعك للتركيز المكثف على الروتين العملي والوظيفة والاهتمام بالصحة. رتب جدول أعمالك بإنتاجية عالية ولا تهمل متطلبات جسدك. القوس. الأفلاك تشعل حماسك اليوم. التناغم الناري البديع بين برجك والقمر في الحمل يفتح لك أبواب الحظ العاطفي والإبداعي. اقتران القمر بزحل يضفي طابعاً جاداً على مشاعرك. إنه يوم ممتاز لتوثيق الروابط مع الحبيب أو إطلاق مشروع فني جاد.
4: الجدي. يتجه تركيزك اليوم نحو الشأن العائلي والمنزلي، فالقمر المقترن بكوكبك الحاكم زحل يسلط الضوء على منزلك واستقرارك الشخصي. قد تشعر ببعض المسؤوليات العائلية الإضافية، تعامل معها بحكمتك المعهودة واجعل من بيتك ملاذاً للراحة. الدلو. يا رائد التجدد، يومك حافل بالاتصالات المهمة والحركة الدؤوبة. القمر في بيت التواصل يمنحك فصاحة وقدرة عالية على الإقناع، لكن اقترانه بزحل يطلب منك اختيار كلماتك بدقة ووعي.
0: الوقت مثالي لإنهاء معاملات ورقية أو إجراء حوارات مهنية حاسمة. الحوت، ينتقل التركيز اليوم بالكامل إلى الشأن المالي ومواردك الشخصية، فالقمر في الحمل يدعوك لترتيب ميزانيتك أو دفع التزامات معلقة أو وضع خطة مالية طويلة الأمد. طاقة السرطان المائية تدعم حدسك، فخطط لخطواتك العملية بذكاء.
1: حظك على الهوى.
5: حنين على الأسطورة إذاعة جا.

تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/jabal-lebanon x.com/jabal-lebanon انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية. ورا كل غنية في دايما خبرية بتستاهل تنقال. اكتشفوا أسرار أجمل الأغاني اللي بتحبوها. غنية وخبرية كل خميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: خالد الهبر
2: فيني معك وديني عشر الحمراء، فيني معك تحلالي بالحمراء السكرة.
1: على خشبة مسرح البيروت هول سن الفيل السبت 27 حزيران، تباع البطاقات عبر موقع احجز.com.
3: ليش دايماً الأكل حاضر بكل مشاعرنا؟ بالحلقة الأولى من كيف صحتك للأربعة الساعة 4 نحكي عن الأكل العاطفي وكيف نفرق بين جوع المعدة والمشاعر. كيف صحتك برنامج جديد كل أربعة الساعة 4 معي أنا كارلي على جبل لبنان.

الله معك يا وطن لبنان، الله معكم يا لبنانية. مجدد تحيتنا لكم من إذاعة جبل لبنان، موجتنا 87.7 ميجا هرتز اف ام بلبنان والدول المجاورة. وبلبنان وبكل أنحاء العالم فيكم تسمعونا اللايف ستريمينج jabellebnan.com، جبل لبنان أبليكيشن، وجبل لبنان راديو. يسعد أوقاتكم جميعا جميعا جميعا. اليوم الأربعاء بنص الجمعة 10 حزيران 2026 ميلادية من زمن الميلاد. صوتنا عالي، رح يضل عالي بإذن الله وما بينبح، وخاصة بدعمكم يا لبنانية، دعمكم بالإعلانات وسبونسورينج لاستمرار جبل لبنان وتقوية إرسالة حتى نقوى على المشوشين والعملاء وكارهي الأرز اللبنانية. 70-220-888، دعمكم مطلوب يا لبنانية من لبنان وخارج لبنان، مؤسساتكم، جمعياتكم، كل الأشياء الحلوة اللي ممكن ندعمها ونفتخر فيها، وبنفس الوقت منكون عم ندعم بعضنا لحتى نبقى ونستمر نحن وياكم ويضل صوتنا عالي. ماذا يحصل في وطني لبنان؟ خيكم جوني الصديق، عديدا تقديما وإخراجا بحييكم. أشياء كتيرة اليوم مثل العادي، كشف الفساد مش كشف البخت، هذا بخت لبنان للأسف، بخت لبنان عملاء حاكميننا وعم بيدمروا الوطن، ووقحين عملاء للخارج، وقحين بلا أخلاق، عم بيدمروا بيوتهم وبيوت عيالهم وبيوت كل المواطنين من كل الطوائف بكل لبنان، ومستكبرين ووقحين، بدل ما يكونوا آل المظلومين صاروا آل الظالمين. حرام عليكم وعيب عليكم، تاريخ بكامله عم تغيروه من المظلومية إلى الظالمية والظلامية، ظالم وظلامي. يلا قولوا الله، مثل ما قلنا عنا أشياء كتيرة فنية، من بعد بدنا نروق لهيفا. شو المطلوب لهيفا هلأ؟ كمان رح نسمعكم إياها من ضمن الرصد أكيد، يعني مع محبتنا مع احترامنا للكل يعني، بس إنه مش ستيلي أنا، بس إنه دايما بس نرصد شيء حتى لو كان جديد أو قديم أو مطربين جديد، حتى لو مش ستيلنا أو ستيلنا أو التايب تاعنا منحطهم. هيفا وهبي عم تكسر الأرض بوسائل التواصل هلأ، شو المطلوب؟ من بعد بدنا نروق. يلا رح سمعكم ياهم بلكي اتنيناتهم، بس أكيد رصدت لكم شو المطلوب، مدتها دقيقتين. مادونا، مادونا الغرب ومادونا عرنيطة، رح نحط أغنيتين، واحدة لمادونا ليدي مادونا اللبنانية الحبيبة مادونا عرنيطة، واحدة لمادونا مادونا الغرب. طالب قال من جمهورة حبيبة، كيف أنتو جمهوري حبيبي؟ هيك بيقولوا بالسكتشات، جمهوري حبيبي، بس انتوا على الأكيد جمهوري حبيبي. طالبي من جمهورة حبيبة انه يتوقف عن ارسال الهدايا التقليدية لقلو بوكيات الورد. تفاصيل تفاصيل تفاصيل يا. وكمان الدولة اللبنانية مستمرة بنشر الناس على صنوبر بيروت، وبدوا انتفاقة من عدة صيدليات من مؤسسات. وكمان لفتني اليوم القيادي السابق في التيار الوطني الحر ابن الأديب الحبيب جورج شاكور الله يرحمه، لواء جورج شاكور، ناشرين له اسمه بالصحف اللبنانية بالإعلانات الرسمية انه كاسر تفقة. لواء جورج شاكور جرجي، يعني هو يمكن الأستاذ جورج شاكور بنعرفه، جورج شاكور لواء جرجي بالتذكرة، الله يرحم بيك لواء شاكور، مرشح أرثوذكسي عن المقعد بالأشرفية ببيروت، مرشح الروم الأرثوذكس. يا أنك كاسر لهالدولة الفاشلة، يا أنه سيستام مسيو أخذ اسمك ونشره رغم أنك أنت دافع. حبيب القلب لواء جورج شاكور، بكل محبة والله يرحم بيك الصديق الحبيب الأديب جورج شاكور، تواصل معي إذا بتحب
وإذا أبرزت لي إنك أنت دافع التفئة والسيستام أخذ اسمك أوتوماتيكما لحتى يشهر فيك، هونيك المصيبة المستمرة من خلال نشر أسماء بطاركة متوفين، بطريرك أرمني متوفي من 20 سنة، نشروا له اسمه التفئة، بدهم تفئة منه، بده يحضر لدوائر التفئة بالعدلية. آخ يا بلد لبنان، كان فاشل وبعده فاشل سيد الرئيس، سيد الرئيس جوزيف عون أكيد عم بفشلوا لنا، لأنه جماعة إيران والعملاء من كل الأنواع والأشكال عم بيدمروا لنا وطننا لبنان، ومش عم بيخلونا نحن وياك فعليا هالمرة، مش عم بيخلونا أنه نصلح وأنه نعمل ونعمر. في ناس بتدمر وناس بتعمر، الله يغلبنا على مدمري وطننا لبنان من عملاء إيران. هلأ آخر متاخر مثل ما تقول ستة أم جورج جليلي الله يرحمها، آخر متاخر إجينا هلأ بآخر الزمان عملاء إيران، من بعد ما عملاء كل الناس، عملاء الفلسطينيين بدون يمرقوا بجونية وطريق فلسطين تمر في جونية، وعشوية صغيرة كان كمان حسن نصر الله أنه طريق القدس تمر بجونية عنده، يعني ماشي الحال ماشي الحال، كله بفل وبيبقى لبنان وبتبقى أرزة لبنان وبتبقى رئاسة جمهورية لبنان وبتبقى قوانا الأمنية الشرعية وبتبقى أرزة لبنان مع القوى الأمنية الشرعية بخدمتنا وخدمة وطننا بإذن الله. يلا قولوا الله، خلينا نبلش. ما اليوم ما بدي أحكي كتير، رح أنتوا تحكوا كتير على 03-444-037. ومبارح الكارهين، ومثل ما قلت لكم بطلت أعمل لهم بلوك، الكارهين جماعة السلاح غير الشرعي، جماعة عملاء إيران، تفضلوا بعتوا أراءكم، حتى لو بدكم تسبوني ما رح أعملكم بلوك، هيك تقهركم بزيادة، هيدي قهرة هيك بنص قلبكم وطعني من الأرز اللبنانية ومن إذاعة جبل لبنان بنص دين قلبكم، أنه نترككم موجودين وعم تنبحوا وتسقصقوا. السقصقة هو صوت الخنزير، والنباح بتعرفوا لمين. يا قولوا الله، خلينا نبلش مع أغنية أنا رح أقراها بالعربي بالترجمة بالفيديو، ليندا دوسوزا كمان الله يرحمها، كلهم عم يسبقونا، زياد الرحباني سبقني وكل الأحبة عم يسبقونا ونحن بهم لاحقون. ليندا دوسوزا توامو نامور كاشي، فهلأ إذا بدي حطها الترجمة بدون صوت بالأول، ليندا دوسوزا أنت حبي الخفي. أكيد هلأ في ناس أنجلو ساكسون وجماعة الأماندس فيرتس ما قالون علاقة باللغة الفرنسية، أنت حبي الخفي لا يمكنك البقاء، ساتنوي بريدو موا، هذه الليلة بالقرب مني، يعني إذا مترجم بالعربي بصير فيلم بورنو. وأنا أيضا أريد الاحتفاظ بك لكنني لا أستطيع ذلك. هذه الترجمة. وإن كنت قد تزوجت وأنا لا أريد سرقة ما ليس لي، يعني ما ليس ملكي. يلا، وطالما أنها هنا سوف تبقى بالنسبة لي حبي الجميل الخفي، منى مركشي، لكنك تعلم ذلك، ما أسأل هالترجمة، أنني أنتظرك بفارغ الصبر، أنتظر كل يوم تلك اللحظة حبيبي، حيث يمكنني أن أكون معك، ناطر الترجمة. يا الله يا قولوا الله، خلاص خلينا نسمعها بالفرنساوي وبلا سؤالة أو يعني الترجمة، لأن ترجمة سئيلة لبعض الأشياء، يعني إذا بدنا نترجم مثلا pour un flirt avec toi يا لطيف، أو أغنية le zizi، يلا هدول كوارث كمان بتصير، بس كلهم بالنسبة للترجمة منتشارك كتير بترجمة أو بنقرأ ترجمات بالتلفزيون، تيتراج سو تيتراج مثلا، باردون اللي بيعرف أكيد كلنا راح شو نعرف شو فاك يو تبن لك، كيس ماي أس تبن لك، ساك ماي ديك تبن لك، كل شي بيقول موبقات، أوكي ماذر فاكر تبن لك، كلهم هدول بالترجمات المترجمين اللبنانيين تحية لألون أو العرب، كله بالنسبة للعرب تبا لك أو سحقا،
سحقا كمان عرفت يعني انه مثلا بيقول له fuck your mother سحقا لك يلا فسحقا بهالشغله كلها سوا وتوت بهالشغله خلينا نبلش يلا ليندا دوسوزا توا مون امور كاشي انت حبي الخفي

0: توا مون امور كاشي انت حبي الخفي بالعربي ليندا دو سوزا ليندا آل سوزا يعني من عائلة سوزا ونبدأ بالموسيقى المرافقة جاز لايت جاز صباح الخير لكل اللي انضموا لنا بونجور أتوت اي أتوس 03-444-037 أول رسالة صوتية بنسمعها سوا
1: خير استاذ جوني كيفك يا خي والله ضحكنا الصبح بهالترجمه اصلا بلبنان في كتير ترجمه غلط في مثلا هذه الغنيه جي كوبي مون بيني لا انريكي ماسماس هذه يعني شوف هالترجمه ويلي هي ما بعرف كيف صارت انه هي لا انريكي ماسياس جي كوبي مون بيني فكله بشقلب هون يعني دغري بيلاقي الحال وبيشقلب عزاوي يعطيك العافية خي جوني والله انت مخرج وكوميدي وميت خبرية عندك يعطيك ألف عافية وإن شاء الله بضل صوتك عالي
0: يسعد لي صباحكن وإن شاء الله أنا وياكن يا شربل وكل المستمعين نضل إيد بإيد نحن وياكن ومثل ما قلنا دعمكن لقلنا بالإعلانات والسبونسورينج بخلينا نبقى ونستمر ونرجع عن أول إرسال أكتر وأكتر وننتشر ونرجع شمالاً جنوباً وبقاعاً يا الأزمة عم تضربنا أزمة عملاء إيران الرخاص عم تدمر لنا اقتصادنا الاعتماد على بعضنا نحن اعتمادنا مش على الخارج ولنا نحن عملاء لحدا اعتمادنا عليكم وعلى الله وعلى الله وعليكم 70-220-888 إعلاناتكم وسبونسورينج ودعمكم لجبل لبنان كمان اللي بحب يدعمنا للعودة للشمال إرسالنا للجنوب والبقاع وتقوية الإرسال ببيروت الكبرى نحن معكم وباللحم الحي مستمرين حتى أشعار آخر الله يخلصنا من هالأزمة لحتى نكمل إيد بإيد نحن وياكم صوتك عالي جبل لبنان في صحيفة الديار الصادرة صباح اليوم الأربعاء 10 حزيران 2026 ميلادية من زمن الميلاد الزميلة ربا أبو فاضل وربورتاج بعنوان لبنان في صدارة التلوث إقليميا والثالث عالميا في التلوث بيروت ضمن أكثر المدن تلوثا في العالم تتذكروا خبرتكم جمعة الماضي عن هالموضوع واليوم زميلتنا ربا أبو فاضل صحيفة الديار صفحة 4 حكي بالتفصيل عن الموضوع لبنان لا يملك شبكة وطنية متكاملة لرصد جودة الهواء أكثر دولة عربية ملوثة وثالث دولة عالمية ملوثة حسب مؤشر التلوث الحمد لله متقدمين يعني في تلوث فكري في تلوث وطني كمان عدا عن التلوث البيئي اللي عم نتابعه نحن وزيرة البيئة دكتورة تامر الزين وزيرة البيئة دكتورة تامر الزين إذن ضيفت صحيفة الديار أوضحت مراراً أن هذا التصنيف لا يعد مؤشراً علمياً بالمعنى الدقيق يعني عم تهون علينا سيدتي الوزيرة تامر الزين عنا تلوث من كل النواحي أراضي عم تتلوث عم يروا المزروعات بالعديد من المناطق وخاصة بالبقاع بمياه المجارير لأنه صار نهر الليطاني أكبر مجرور بالهواء الطلق هواء الطلق بكل الأحوال كشفت الوزيرة تامر الزين أن تجهيزات محطات رصد جودة الهواء بدأت بالوصول إلى لبنان المشروع تأخر شهرين نتيجة الظروف الأمنية اللي عم يشهدها لبنان محطتها الأولى هالمحطات الرصد مدينة بيروت وتنطلق لشبكة وطنية لرصد التلوث بكل لبنان إذن حديث وزيرة البيئة الدكتورة تامر الزين لصحيفة الديار والزميلة ربا أبو فاضل فيكن تشتروا صحيفة الديار لحتى تضلوا عم تشجعوا الصحف المقروءة والمكتوبة بوطننا لبنان على الصدور. كل يوم اشتروا صحيفة من الصحف الصادرة، بتكونوا عم تشجعون على الاستمرار. يعني مثل ما بنطلب الدعم لحالنا بجبل لبنان بإعلاناتكم، بنطلب كمان منكم أنه تدعموا زملائنا بالصحف المكتوبة. اشتروا الصحف، قصصوا بين 100 و200 ألف ليرة يوميا إذا بتقدروا، منكم ممنونينكم. وزيرة البيئة دكتورة تمارا الزين، يسعد صباحك ومتابعين كل أخبارك، والله يعطيك العافية بخدمة وطنك لبنان، وإيد بإيد مع إذاعة جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. في مستمع الرقم اللي بينتهي ب 655، صباح الخير يا علي. اسمع دكتور طبيب الأسنان وجراح زراعة الأسنان الدكتور غسان نمار، أوسخ نفايات في الكون هي النفايات الفكرية. نعم، أوسخ نفايات بالكون هي النفايات الفكرية. صوتك عالي جبل لبنان. تحية لقوانا الأمنية الشرعية، والله يحميلنا إياهم بخدمة أرزة لبنان، ومنهم الأمن العام اللبناني بقيادة المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير. اللواء حسن شقير مبارح استقبل بمكتبه سفير دولة قطر في لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن الثاني، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة. صورة اللقاء موجودة بالعديد من الصحف، ومنهم صحيفة الشرق اللبنانية الصادرة صباح اليوم. تحية للأستاذ عون الكعكي نقيب الصحافة اللبنانية. صباح الخير سيدي السفير، سفير دولة قطر الخير بلبنان، المحب لوطننا لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، يسعد صباحك، ونضل نحن وياك إيد بإيد بخدمة وطننا لبنان. ودائماً عم خبركن عن مجلة الأمن العام اللي فيكن تتصفحوها مجاناً على موقع الأمن العام اللبناني، العدد 153 حزيران 2026، www.general-security.gov.lb. اللواء حسن شقير في حديثه الشهري ومقاله الشهري: الوحدة الوطنية في مواجهة الخطر الوجودي. تحية لزملائنا بمجلة الأمن العام ورئيس التحرير المسؤول العميد منير عقيقي، الذي كتب مقالا بعنوان تعبيد الطريق نحو الدولة، الإدارة والصلاحيات. تعبيد الطريق نحو الدولة، الإدارة والصلاحيات، بقلم رئيس التحرير المسؤول العميد منير عقيقي. الله يحمي شرعيتنا اللبنانية ويحمي أرزة لبنان، أرزة لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. رسالة صوتية منسمعها سوا.
2: صباح خير. صباح خير سيد جوني، يسعد لي صباحك، شو أخبارك؟ الله يعطيك العافية. سيد جوني معك مواطن، بدنا نحكي بالنسبة لوزارة الشؤون، وزيرة الشؤون حاليا السيد برنامج أمان. من شهر 12 2025 ما عاد وصلت رسائل للعلم. إذا بتريد يعني عبر إذاعتكم الكريمة، وعبر أنت يعني شخصك الكريم، إذا في مجال يعني توصل صوتنا لأذان صاغية، حدا يسمعنا يعني، فخامة الرئيس، رئيس الحكومة، الجهات المانحة الدولية العالمية، لأنه حاليا السيد مع وزيرة الشؤون حاليا السيد ما عم تلبي نداءات العالم والاستغاثة، والعالم يعني تحت خط الفقر، تحت خط الفقر يعني. نحن نشكرك وشكرا لك.
0: يسعد صباحك مستمعنا الكريم، وأكيد تحية لك ياسر ولا صرختك وصوتك العالي. بس معلش يعني الوزيرة حنين السيد، بغض النظر عن موقفنا منها، يعني الله يعطيها العافية، بس ما مش طالع بإيدها شيء يعني، لا هي ولا دولتنا اللبنانية الشرعية، لأنه في ناس عم تدمر وطننا لبنان للأسف بطريقة غير شرعية وبعمالة للخارج وتدمير ماشي بقى. إن شاء الله تضل الليرة اللبنانية بخير، لأنه الله يستر علينا وعلى وطننا لبنان، والله يستر على ليرتنا اللبنانية. يه لما بيكون الدمار شامل والإنسان مهدد بقطع راسه، معلش إذا إيده بتوجعه أوقات بيأجل الوجع لحتى يداوي السرطان، والسرطان اليوم بوطننا لبنان هن حلفاء وعملاء إيران بلبنان اللي عم بيدمروا وطننا. الله ينصرنا عليهم وينصر الشرعية عليهم. صوتك عالي جبل لبنان. لإعلاناتكم وسبونسورينج ودعمكم لإذاعة جبل لبنان 70-220-888. بريك ونرجع.
3: جبل لبنان إذاعتنا.
4: جبل لبنان صارت على كيبل فيجن، فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تيفي متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
5: You want excitement? Get ready. The UK's number one amp, Blackstar, has landed. A massive collection now at Instruments Garage. Feel the power of Blackstar. Your sound revolution starts today. Instruments Garage, Ashrafia.
6: بين السياسة والأمن والاقتصاد، من الاجتماع للتكنولوجيا، ملفات يومية منا إشا مع خبراء ومعنيين لنفهم الحدث من كل زواياه. ولأنه الخبر جزء من يوميات كل لبناني، الساعة 6 موعدكم اليوم مع نشرات الأخبار عبر إذاعة جبل لبنان، 5 على 5 من الساعة 5 للـ7 ومن الاثنين للجمعة مع ريكاردو شلهوب عبر جبل لبنان 87.7.
4: وضيوف هالحلقة النايب أديب عبد المسيح، الصحافة وجد العريضة، الإعلامية لارا الهاشم.
0: صوتك عالي جبل لبنان. والعاني والعاني والعاني بالمونديال. هلا أنا شخصيا ما بيعني لي شيء صراحة. من 4 سنين رحت على قطر بالمدينة الإعلامية القطرية الرسمية التابعة للدولة القطرية الحبيبة، وغطينا الموضوع إذاعيا وتلفزيونيا رسميا يعني بدعوة من الدولة، لأنه كل إدارة مونديال بتفرض على الدول أنه يكون في استوديوهات إذاعية وتلفزيونية بتكون مفتوحة بوابها مجانا أمام الأشخاص اللي ما عندهم، يعني في دول ما عندها تغطية ما عندها بعثات بتجي لعنا كانت تلجأ لنا بمقابل بدل بسيط جدا يعني، وهيدي بدعم من الدولة القطرية قطر الخير. فمن هالمنطلق هيدا نحن وياكن عنا تشجيع للمونديال بكازينو لبنان. إدارة كازينو لبنان ومبادرة شبابية رياضية حلوة كتير، من 11 حزيران ل 19 تموز يعني ابتداء من بكرة الخميس، فوتبول وتشجيع وحماس بكازينو لبنان. فينا نحضر الورد كاب 2026 جيمز at كازينو دو ليبان جراند هول بالصالة الكبرى اللي يعد تجهيزها وتأهيلها، شاشات وسوراوند ساوند، شغلة شغلة بحد ذاتها، تجربة حلوة كتير بكازينو لبنان. ابتداء من بكرة رح أعطيكم أرقام الحجز، وفي يعني أكيد عدة أسعار فيكن تنقوا الكاتيجوري اللي بدكن تقعدوا فيها والخدمة اللي بدكن تتلقوها. كازينو لبنان وتشجيع الرياضة الحلوة والروح الرياضية بكازينو لبنان. فيكن تجتمعوا مع أصحابكن مع محبينكن، تكونوا مجموعات تكونوا أفراد تكونوا كوبلات، أهلا وسهلا. football experience at Casino du Liban Grand Hall. 70-204-222 70-204-222 وبتنضموا لألنا ابتداء من بكرة بالتشجيع. شكرا إدارة كازينو لبنان على إتاحة الفرص للحماس أكتر وأكتر. هلا عم هديكن أنا بالموسيقى بس بدها تكون الأجواء والعانة ابتداء من بكرة بكازينو دي ليبان المعلم العريق كازينو لبنان صالة لمارتينغال والشرفة الصيفية تم افتتاحها الأسبوع الماضي وأهلا وسهلا فيكن بصالة السفرة بالجراند هول بالمارتينغال على التراس الرائع جدا بكل صالات وبالمسرح كازينو لبنان. إذن انضموا لنا ابتداء من بكرة ولغاية 19 تموز 70-204-222 أو 09-859-231 كازينو لبنان العراقة. صوتك عالي جبل لبنان. صباح جوني نحن بالمطاعم ما فينا نحضر بدنا نحضر بالكازينو طاروا مصرياتنا. ليه بدو يطيروا مصرياتك؟ هي زيتها يعني بالمطعم المينيموم تشارج بكازينو لبنان عراقة واستقبال وتهييس وضيافة واللي بدك اياه كله موجود. اتصل واسأل 70-204-222 مستمعنا سمير يلا خلينا نعيش تجربة حلوة كتير ابتداء من بكرة بكازينو لبنان نهيس بأجواء راقية وأكيد توصلوا على كازينو لبنان من الباركينج للأمن كله ممسوك بطريقة رائعة جدا ومنظم. سبلاني يسعد لي صباحك وشباب الأمن كمان يسعد لي صباحكم. قيادة الأمن وتنظيم المواقف الله يعطيهم ألف عافية بخدمتنا بكل رقي بكازينو لبنان من الإدارة لآخر شاب ناطر أمنكم وحمايتكم والباركينج تتكونوا مرتاحين. الله يعطيهم ألف عافية الشباب. صوتك عالي جبل لبنان. بعد شوي شو طلبت مادونا الغرب؟ شو طلبت من جمهورها حبيبة إنه يبطل يبعت لها؟ يلا خلينا بهالأثناء نوقف الموسيقى ومادونا كمان نتذكر مادونا اللبنانية حبيبة قلبنا ليدي مادونا وتعاونها مع زياد الرحباني بأغنية مدتها 2.5 دقيقة. هيدي أغنية مثل ما منقول نحن بالعرب الدارج سلبي. مادونا وكيفك وكيف تكيفك وزياد الرحباني وبتعرفوا الخلطة الحلوة لحبيب القلب زياد اللي سبقنا ورحل ولكن يبقى ذكره مؤبداً. بونجور مادونا.

توقيع زياد الرحباني، فيديو كليب مهضوم، مادونا، ليدي مادونا، good morning، كيفك؟

0: هاي وباي وهيدي الليدي مادونا وزياد الرحباني تأليف وتلحين وسيناريو زياد رحباني بهالكليب السلبي. زياد يسعد صباحك وآخ يا زياد سبقتنا ولكن تبقى بالبال وبالذاكرة وبعمرنا وبصداقتنا نحن وياه. كل مستمع بيعتبرك صديقه، كل مستمع بيعتبرك محب لألو، كل مستمع ومستمعة بيعتبروا حتى لو ما عرفوك على الصعيد الشخصي ولكن بيعتبروا أنه زياد الرحباني وبيسمعوا مسرحياتك، حتى يعني المواليد الجدد يعني ما حضروا مسرحياتك وما عاصروك يعني ما كانوا معاصرين لوجودك. زياد الرحباني بكل محبة صباح الخير وليكن ذكرك مؤبدا زياد الرحباني الحبيب.
1: يعني أنا بقدر أقول لك جمل ورا بعضها يعني ما فيها شيء. في مذيع يعني صديقنا وهلا كان بإذاعة وانتقل على غير إذاعة اسمه جوني الصديق، شغلته يفكك كل مسرحية مسويها لمحطات هيك مقاطع. هذا مثلا ما كان مش وصل له شريط ما تسوقت المسرحية، كمان أثرت على المنتجين.
0: صباح الخير زياد الرحباني، صوتك عالي جبل لبنان. مخالفة بعت لنا إياها مستمع داني بونجور قاضي معه سوزوكي جراند فيتارا رقم 1509 على جوج جوني يعني جوني ووكر، مش جين جوني، مش جي جي مش جي يا 1509 على جوج ان فرنسي. سيدي القاضي الروحي او القاضي المدني، حضرتك مخالف لانه نصير داني بعت لي اياها عمل معروف على 70-220-888. شكرا لكل مستمع مراسل. سمير جونيور يسعد لي صباحك السريع السريع. القاضي اسم والدته إلهام، ساكن ببسكنتا بملكه ساكنة. إذن سوزوكي جراند فيتارا هايبريد جي ال اكس بيا فادي صغيب بونجور. حضرتك القاضية أو والدك أو والدتك يا بنت بسكنتا بيا فادي صغيب، أنت بخيل في للإنون بهالسيارة اللي بعد ليها مستمع ورصدها على طرقات كمان وجيه رصدها كمان نفس المعلومات والتقاطع تبع المعلومات. أوكي مرسي كتير مستمعي جبل لبنان اللي رصدوا واللي بفيشوا سمير جونيور وجيه وإلي، الله يعطيكم ألف عافية. وكل المستمعين والمستمعات أمنيين ومستمعين عاديين، في مستمع عادي في مستمع أمني في مستمع عميل لإيران لقلنا كلهم موجودين. بارح أحد عملاء إيران بيبعت لي أنه خسيس مدري شو، قلت له سجلها بصوتك وقولها حتى نرد عليك على الهواء ومش رح أعمل لك بلوك، يعني بدي أقهركم ما رح أعملكم بلوكات بقى خلص. غيرنا بإدارة جبل لبنان سياستنا، قولوا الله هيك لحتى نقهركم بزيادة منترككم نتصقصقوا وتمشوا حول الموكب تبعنا ومسيرتنا اللي ماشية. ميلاد صباح الخير كمان رصد لي، يلا ميلاد انت معي اونلاين تحت الهواء كمان 70-220-888 لكل مخالفاتكم اللي بترصدوها، مش مخالفاتكم انتو المخالفات اللي بترصدونا اياها ايد بايد بإذن الله. صوتك عالي جبل لبنان ومتابعين سوا فترتنا نحن وياكم ماذا بعد بوطني ووطنكم لبنان. مؤسسات لبنانية بتصرف الوطن وبتصرفكم، وعبر إذاعة جبل لبنان منعرفكم على مؤسسات منفتخر فيها بوطننا لبنان. وبلديات كمان بنفتخر فيها. بلدية جورة البلوط الله يعطيكم العافية رئيسا وأعضاء، ودائما عم نتابع أخبارهم. جورة البلوط بالمتن الشمالي، هالبلد الحلوة اللي سعي النائب الأستاذ إبراهيم كنعان لأنه يكون عندها بلدية، وها هو أول مجلس بلدي عامل وناشط بخدمة جورة البلوط وخدمة وطن لبنان. تتقدم بلدية جورة البلوط بأحر التهاني إلى شقيقتين إليسا وصوفيا طلال أبو جودي بمناسبة اختيارهما لتمثيل لبنان ضمن منتخب الشابات اللبنانيات لكرة السلة تحت 18 سنة. برافو صبايا إليسا وصوفيا. كما نبارك لإليسا الثقة الكبيرة التي أوليت لها بتعيينها قائدة للمنتخب. كابتن إليسا طلال أبو جودي وصوفيا طلال أبو جودي، منهنيكم من كل قلبنا. مبروك للعيلة الكريمة أبو جودي، مبروك لبلدي جورة البلوط هالتمثيل الوطني المشرف. برافو برافو يا صبايا. وهيدي هي الروح الرياضية. نتمنى للمنتخب اللبناني لكرة السلة تحت 18 سنة النجاح بكل الاستحقاقات المقبلة. إن شاء الله بترفعوا اسم لبنان عالي وتحققوا أفضل النتائج يا صبايا ويا شباب. إليسا صوفيا، مش بس بيكم طلال أبو جودي، كل قرايبكم وأهلكم والمحبين بيفتخروا فيكم، والصبايا كمان اللي معكم إذا عندكم أسامي الصبايا بالفريق من عندهم. المحامي الأستاذ عصام أبو جودي رئيس بلدية جورة البلوط، الله يعطيكم ألف عافية بخدمة وطنكم لبنان والروح الرياضية والروح الوطنية بوطننا لبنان. لبنان صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 ورسالة.
2: بونجور خي جوني، كيفك ماشي الحال؟ حبيب القلب، بدي نوه لشغلة كرمال طريق شويفات بالنسبة للفانات على مفرح حي الصحراء، عم يسكروا الطريق بالمرة، يعني شي ما عم ينفهم، وما فيك تمرق وما فيك تحكي مع حدا. بليز إذا فيك تنوع على الموضوع هذا بكون ممنونك حبيب القلب، ميرسي.
0: يا أهلا وسهلا، نحنا مننوه، بس كمان بدي منك إنه تصور لي وتبعت لي على 70-220-888، صور لي هون كيف عاملين لحتى كمان نساعد بلدية شويفات الله يعطيهم العافية برئاسة الأستاذ نضال الجردي وشرطة بلدية مدينة شويفات لحتى يتوجهوا للمنطقة، وبالجرم المشهود منكون صورنا هون، يعني ساعدني بالتصوير من بعيد، خدهم زوم إن وصورهم، ما تخلون يشوفوك حتى ما يأذوك لا سمح الله. بعد البريك مباشرة أخبار بلدية مدينة شويفات عبر إذاعة جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/jabal-lebanon x.com/jabal-lebanon انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: بالشوارع اللي منمشيها كل يوم في عيون بتدير بال علينا ومرات بتشيل حمل عن إيدينا.
2: خليني ساعدك يا طنط.
3: تسلمي لي يا حبيبتي.
1: في عيون بتودع بيوتها تترك وراها عيلة صغيرة لتواجه هم عيلة أكبر.
2: انتبه على حالك.
4: الله معه وطن.
1: هني بالفعل أبطال عندهم هم واحد.
4: شبه منيح ما بدنا ولا أي إنسان يتأذى.
1: عيونهم ما بتعرف الخوف تركض صوب الخطر. كل هيدا حتى أنا وإنت وكل مواطن يحس بالأمان. وقت بتوقع المصيبة منلاقيهم حدنا. اندفاع ما إلو حدود. الإنسانية الجرأة الخدمة كل هالصفات موجودة بكل فرد من عناصر قوى الأمن الداخلي. ورسالتهم الإنسانية طالعة من القلب.
4: نحن دايما حدكم
2: وبعيوننا نخدمكم.
5: افتح ارباح شراب وشجع. بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص. افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
0: كأس العالم 2026 المنافسة على نار حامية. منتخب واحد رح يرفع الكأس عأرض الملعب. البرنامج الرياضي الأسبوعي مع عبد الناصر حرب رح يكون مخصص لمونديال 2026 كل تنين الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.
6: صوتك عالي جبل لبنان ومتابعين سوا نحن وياكم 03-444-037 ورسالة من ريان.
7: بونجور خي جوني كيفك ماشي الحال؟
6: ها؟
7: حبيب القلب بدي نوه لشغلة.
6: اي هيدي لا ريان هلأ سمعناك نحن قبل شوي بس بعدها ليش مضوية أخضر؟ يلا أهلا وسهلا فيك ورح نتابع قضيتك بس مثل ما قلت لك صور لي وبعت لي المخالفات اللي عم ترصدها 70-220-8888. رسالة صوتية. بونجور مدام مسيو
8: جود جاني كيفك جميع جاني بليز يعني طلب وتمنى إذا فينا نحكي بلدية بيروت ما بعرف بأشرفية مين واصل عندك جودة على الإشارة يلي بتطلعك على سبينس إذا أنت جاي من الحكمة وطالع على السبينس عندك جودة يعني قد ما تهرب عنا ما فيك إلا ما تكسل سيارتك بكرة فينا سوي لك ياها اليوم دي جاء تعطى بس بليز إذا فينا نحكي حدا ببلدية أشرفية لأنه مش مقبولة بقى.
6: بونجور مدام جوال نهارك سعيد. أكيد صوري لي هلأ أنا رح وصلها لمن يلزم أكيد ببلدية بيروت فرق الأشغال الله يعطيهم ألف عافية. الشباب نحن على تواصل مع شباب البلدية الحرس البلدي وفرق الصيانة والأشغال إيد بإيد نحن ويهم برافو عليهم بغض النظر عن ملاحظاتنا على القيادات العليا للبلدية. فمدام جوال أكيد صوري لي هون اليوم بكرة بعتي لي هون ومنبعتهم كمان لمكتب وزير الأشغال للسيز رسامني كمان يعني إذا شغلي بيتساعدوا مع بعضهم وزارة الأشغال الله يعطيهم ألف عافية وفرق الصيانة ببلدية مدينة بيروت. صوتك عالي جبل لبنان. رئيس بلدية مدينة شويفات نضال الجردي يرافقه نائب الرئيس فادي كرم وعضو المجلس البلدي الصديق هشام الريشاني زاروا المديرة العامة للإدارات والمجالس المحلية فاتن أبو حسن في مكتبها بحضور رئيسة مصلحة شؤون المحافظات والأقضية في المديرية السيدة فيكي عزار. تناول هاللقاء الأوضاع العامة للبلديات والتحديات اللي عم تواجهها البلديات بهالظروف الراهنة اللي عم يمرق فيها وطننا لبنان. جرى البحث في القوانين والأنظمة المرعية الإجراء والدور الذي تطلع به البلديات في الحفاظ على الأمن والاستقرار ضمن نطاقها، إضافة إلى مساهمة البلديات بمساعدة النازحين والتخفيف من الأعباء الناتجة عن الأزمة الحالية. وتطرق الاجتماع أيضا إلى مسألة عدم الإفراج عن مستحقات البلديات من الصندوق البلدي المستقل وانعكاس ذلك على قدرة البلديات على الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين وتنفيذ المشاريع الإنمائية المطلوبة. كمان جرى البحث بملف إدارة النفايات الصلبة والهيئة الوطنية التي تم تعيينها لقطاع النفايات الصلبة، إضافة لمشروع قانون جباية رسوم النفايات من المنازل ومن المؤسسات والمصانع ضمن نطاق البلديات. تم التركيز على مدى قدرة البلديات على تولي عملية الجباية وإدارة هالرسم بظل الأوضاع الاقتصادية والإدارية الراهنة. أكيد تحديات عم تواجه البلديات، خصوصاً أنه بلدية مدينة شويفات، اسمعي يا دولتنا اللبنانية، اسمعي يا وزير المال، بلدية مدينة شويفات إلى مستحقات من الدولة اللبنانية بعد ما تم تسديدها من سنة 2020، وخاصة بما يخص ملف مطمر الكوستا برافا. لعلم كل المستمعين والمستمعات لإذاعة جبل لبنان، 90% من الأرض التابعة

0: بمطار بيروت لصالح صندوق بلدية شويفيت. تصوروا دولار أو نص دولار، يعني شيء معيب وشيء ظالم. فاشتغلنا نحن ويا هون وقتلنا من سنوات أنا وبلدية شويفيت إعلاميا لحتى حسننا الوضع شوي صغيري، ولكن يبدو هلأ أنه دولتنا اللبنانية الفاشلة للأسف، وإن شاء الله هلأ يزيلوا الفشل والظلم عن بلدية مدينة شويفات ويسددوا المستحقات المتراكمة من سنة 2020 من العهود الفاسدة السابقة. تفضلوا، يعني هلأ راح أكيد 50% من قيمتهم حتى لو كانوا بالدولار أو باللبناني نتيجة التضخم العالمي، ولكن بتضل مثل ما بيقولوا بحصة بتسند خبية. إذن المديرة العامة للإدارات والمجالس المحلية فاتن أبو حسن ورئيسة مصلحة شؤون المحافظات والأقضية بالمديرية السيدة فيكي عزار، تحية لألكن، شكرا لمحبتكن لوطنكن لبنان والتعاون أكيد الوثيق مع بلدية شويفات برئاسة الأستاذ نضال الجردي، تحية لنائب الرئيس فادي كرم وعضو المجلس البلدي هشام الريشاني. الله يحمي شويفات ويحمي وطننا لبنان، ورح نضل ندق جراسنا وصوتنا العالي لما يكون في أي مظلومية على أي إدارة أو إنسان بوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 ورسالة.
1: صباح الخير مسيو جوني، صباح الخير لكل مستمعين جبل لبنان. أنا اليوم بهالصباح الحلو بعشر حزيران بحب وجه تحيتي لكل تلاميذ ترمينال يلي عم بتحضروا لهالامتحانات الرسمية. ما منعرف شو تركينا معطيات رح تصير معنا، مش ما منعرف شو رح بيصير بالمستقبل بهالامتحانات. إن شاء الله يا رب هيك تتوحد الأفكار وتتوحد كل الأمور يلي بتخليهم يكونوا على بر الأمان. وأكيد أكيد أكيد بوجه تحيتي لرئيس الجمهورية يلي عم بحاول بشتى الوسائل يوصل لبنان على بر الأمان، والله يحمي الجميع يا رب. ميرسي كتير.
0: صوتك عالي جبل لبنان وصوتكم دايما عالي.

طولت عليكم. كانت معي تحت الهواء القاضي الرئيسي المعنية بهلأ تفيشة سيارتها أو الجيب تبعها. فيسعد صباحك القاضي الرئيسي بيا فادي صغيب. مرسي لمحبتك، مرسي أنك أنت مستمعة وزوجك والعائلة الكريمة مستمعين لإذاعة جبل لبنان. اتصلت فيي عم تستفسر شو الموضوع، قلت لها أنه حضرة الرئيسي بيا هالسيارة. خبرتني أنه بالنافعة، موظف النافعة قال لها أنت قاضية فيك تحطي، بدكم تكسير إيديكم بالنافعة وبدكم تكسير إيديكم بأماكن صب اللوحات. هيدي بدي أنقلها للعميد نزيه أبرسلي مدير عام النافعة أنه ينظموا القصة ويبلغوا جماعه، وبدي بلغها لقوى الامن الداخلي، وبدي بلغها لمحافظ مدينه بيروت اللي هو مشرف على هيئه اداره السير. لازم تبلغوا كل اماكن صب اللوحات انه ممنوع يصبوا داخل اللوحه لقاضي او لطبيب او لاعلامي او اي حدا تاني. اذا علقها هو بعدين بوقت لاحق بيتحمل مسؤوليته، بس لما بتيجي صب مع صبه اللوحه هذه شغلة مخالفة للقانون وبدها تبليغ. هلأ رح أحكيهم للمسؤولين اللي ذكرتهم بكل محبة ونطلب منهم التبليغ، لأنه أماكن صب اللوحات بالدكوان وبكل المناطق اللبنانية عم تخالف القانون. أنه إيه ولو رئيس حضرتك قاضي أنا رح صب لك فينهم، هيك بخبروني القضاة أنه أنا ما خصني مش عارف أنه هذه مخالفة للقانون بمحل صب السيارات، أو بدون يبيضوا وجه بعض الموظفين بإدارة السير بالدكواني وبجوني وبالأزاعي وبزحلي وبالشمال، بدهم يبادوا يوجهوا مع القاضي أنه هلأ نحن بتصب اللوحة وبتحط بقلبها شارة القضاء أو شارة محامي أو غيره. يب هيدي ممنوعة بالقانون. مرسي كتير لمحبتك القاضي الرئيسي بيا فادي صغيبة، حتى لو كان عم بسوق زوجك يعني، بس هيدي شغلة مخالفة للقانون مين ما كان يكون، لأنه هي محطوطة على اسمك. يعني يسعد صباحك، بس ما رح أقول أكتر من هيك. مرسي لتهذيبك أكيد ولمحبتك ولاستماعك لإذاعة جبل لبنان، إذاعتك وإذاعة الأوادين بوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. خلينا نتوقف مع محطة فنية قبل ما نكون الساعة 8 مع الجزء الأخير من ذكريات اللي أدلى فيها ببرنامج بيت الشاعر وزير الإعلام المحامي الدكتور بول مرقص. اليوم الحلقة الأخيرة، نحن قصمناهم يعني هي ساعة وخمس دقايق. نحن كنا من الأسبوع الماضي من تنين الماضي عم ناخد كل يوم حوالي 7 دقايق إلى 10 دقايق. اليوم اتمقلنا الحلقة الأخيرة اللي قصمناها نحن على طريقتنا لألكن تتطلعوا أكتر وأكتر على حياته للإنسان الناجح والآدمي بوطن لبنان، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص وضيف ميشيل جبران تويني. صوتك عالي جبل لبنان. إذن النجمة العالمية مادونا عملت قضية هيك بين محبينا والمتابعين عبر منصات التواصل الاجتماعي، طلبت منهم، قال اعتبروه طلب غريب جداً. مادونا طلبت من جمهورها حبيبة انه يوقفوا يبعثوا لها هدايا تقليدية باقات الورد بالمناسبات. قالت لهم تعرفوا شو، بدل ما تبعثوا لي ورد ويدبل اعملوا مبادرات انسانية بيئية، تبرعوا باسمي يعني باسم مادونا لجمعيات ومشاريع تعنى بحماية البيئة، اعادة تدوير النفايات، او المساهمة المباشرة بدعم وتشجير المناطق المتضررة حول العالم. مادونا نحن بحاجة لألك بلبنان، في أماكن كتير بدأ إعادة تشجير، احترقت بالقصف وبالحرايق. برافو برافو، هيدي شغلة حلوة كتير. مادونا النجمة العالمية طلبت من جمهورها حبيبها ما يبعثوا ورد ويدبلوا وينكبوا بالزبالة وتصير كمان تلوث أكتر، بيبعثوا تبرعات باسمها لجمعيات ومشاريع تعنى بحماية البيئة. رح أبعث هالفويس هيدا والخبر لوزيرة البيئة الدكتورة تامر الزين والمهتمين
البيئيين والناشطين لحتى نكون عم نشجع كمان هون فنانين اللبنانيين وغيرهم للتبرع على هيك جمعيات. خلينا نتوقف مع أغنية لمادونا، أغنية إن شاء الله تحبوها، Leave to Tell. I'm leaving to tell. من بعدها بريك، من بعدها الوزير الدكتور بول مرقص، جبل لبنان.

جبل لبنان. Live to tell. كل إنسان منا عنده هدف بحياته. اللهم إني بلغت

مادونا والطلب الحلو اللي طلبته من جمهورها حبيبة انه ما يبقى يبعثوا لها ورد واشياء بتتلف بعدين وبتأثر على البيئة. طلبت منهم انه يتبرعوا لجمعيات بيئية وثقافية واجتماعية يتبرعوا لها باسم مادونا، يعني بيكون الخير لألكم ولا الأشخاص الآخرين. مثل ما قويت بنطلب منكم تتبرعوا لجمعيات مثل سيزوبيل، مثل كاريتاس، مثل قرى الأطفال SOS، تبرعوا لهم. هيك بيجي الخير لألكم ولألنا ولأولادكم ولمحبينكم. الله يبعث لكم كل الخير. صوتك عالي جبل لبنان. بعد البريك مباشرة الوزير الدكتور بول مرقص وذكرياته الحلوة.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة. وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: صوتك عالي جبل لبنان، تابعين سوا فترتنا نحن وياكم لليوم الأربعاء 10 حزيران 2026 ميلادية من زمن الميلاد، زمن الوطن، زمن الإنسانية. طوال الأسبوع الماضي والتنين، أول مبارح، أول أمس، أول من أمس، تابعنا كل يوم مقطع حوالي 8 دقايق من مقابلة مدتها ساعة وخمس دقايق، برنامج بيت الشاعر، الزميلة ميشال جبران تويني والضيف وزير الإعلام اللبناني المحامي الدكتور بول مرقص. واليوم منوصل للجزء الأخير من هالتقسيم لهالمقابلة اللي مدتها ساعة وخمس دقايق، فيكن تشوفوها عبر موقع النهار.com وكمان على صفحات وزير الإعلام الدكتور بول مرقص. بلش ذكرياته من الطفولة، أمه من كسروان، وهيدي لفتتني أكيد، هو لبناني ويفتخر. كانوا يهربوا بالحرب على ضيعة والدته بكسروان، هو وأخوته. نفتخر بسيرتك الوطنية والإنسانية من طفولتك لوجودك هلأ كوزير للإعلام. واشتغلنا نحن والوزير الدكتور بول مرقص جوستيسيا رغما عن أنف الزمن اللي كانوا حاكمين فيه النظام الأمني اللبناني السوري. خدم بالجيش اللبناني كضابط احتياط، سيري مشرفة بنفتخر فيها نحن وكل المحبين. الوزير الدكتور بول مرقص بنعتبرك كمان مش بس ضيف ميشال جبران تويني، كنت ضيفنا طوال الأسبوع الماضي والتنين واليوم الحلقة الأخيرة. أهلا وسهلا فيك، وأكيد دايما أخبارك نسمعها عبر إذاعة جبل لبنان. الكلمة لألك.
2: يلي لازم هن يفتحوه بغير طابق، مش بطابق الوزير، ليلاقوا كيف بدهم يفوتوا. لكن أنا عم بنادولي عم بعيد إذا أنت منيح وعم تنفس، وأنا كتير ماسي حالي ومطرون يعني على الرواق.
3: دايما هيك حضرتك رايق.
2: رايق بين رايق، بس مش بالضرورة أنا بكون رايق يعني.
3: يعني دايماً بيقولوا إنه هذا في عبارة بالفرنسي إنه أكتر شيء بخوف وقت تشوف هيك مياه هادية.
2: لا، أنا برأي لازم يتطمن الواحد إنه هو أمام شخص بيسيطر على أعصابه. يعني عم بقول لك مرات ما بكون أنا بحالة رضا لسميها، بس ما بكون غضبان وفقد أعصابي لا سمح الله، أو بحاول ما أكون. ما حدا فيه يضمن، بس انه بحاول.
3: احبلش بالاستبيان، اطرح عليك
2: تطلع بصحته بس بركز.
3: ما هيدا هي واحد لازم يعبر من وقت لخاصة
2: بياخد ادويه، يعني بياخد ادويه مثلا من وراه. انه مثلا بين ضغطه وبين كوليسترول، يعني مش انه
3: بكون هلا زادوا بعد على الوزاره.
2: هلا انا عم بتجنب قد ما في اعمل فحوصات دم هالفتره.
3: خلينا هيك نبلش بالاستبيان وهيك اطرح الاسئله، واذا فيها تكون هيك الاجوبه شوي هيك سريعه.
2: انا قلت انا بركي تساليني ايش طلع بفحوصات الدم. ما في شيء ما تركتي.
3: لا هذا هذا هلا بعد الاستبيان، اذا هلا قمت هيك بعد الاستبيان هونيك بدنا نروح بعد اكثر. شو اكبر وهم عشته بحياتك؟
2: انه اذا الواحد يمكن بيكون بالموقع التنفيذي لسميه بيقدر يرضي كل المواطنين بوقت قد ما تعملي ما بتقدر ترضي الكل، وهذا يمكن حافز أكتر لواحد يشتغل أكتر. ف وهم الإليزيون دو كومبليتود بسموها، وهم الكمال أو شيء مش موجود بالشغل العام بالشأن العام. يعني بتشوفي أمور توصلي لها ما بتقدر دغري تنفذيها، بدك تحضري لها، بدك تشتغلي عليها، وشو ما تعملي بتضلك لازم تعملي أكتر، خصوصا نحن بالوضع اللي نحن وصلنا له الاكسبكتيشنز الانتظارات كبيرة، الريسورسز الموارد تقرب الصفر، والوقت كان قليل. يعني بالكم شهر قبل الحرب كان لازم نحقق كتير، فبوقت الإدارة مهترئة نهائيا والمالية العامة ساقطة ماليا عسكريا ما بعرف
3: صح،
2: وبدك نفس الوقت تحقق نتائج، والناس تستحق والناس ناطرة والناس مش ذنبها وبفهمها ونحن منهم، بس الأمور مرات بدها وقت وبدها تنسيق وبدها بسميها دفش.
3: شو الشك اللي بتفضل إنه يبقى شك ما يصير يقين؟
2: موعد الموت، موعد أي متى واحد يموت. بفضل إنه ما يعرفه،
3: يعني واحد يموت فجأة
2: وقت يعرفه يمكن بصير عنده تراجع بهمته، ما بعد عنده همة إذا واحد عارف إمتى رايح. وهذا أكيد موضوع أصلاً ما حدا في جاوب عليه، هناك أفضل إنه يضلوا موضع شك، يعني ما يضل إنه أحد عم بينبش عليه، لا ما رح يوصل لليقين فيه.
3: شو الموت بالنسبة لك؟
2: فصل من فصول الحياة.
3: أي متى بتشعر إنك إنسان حر؟
2: حر على المستوى العائلة وقت اللي يكبروا أولادي مثلاً. عندي أربع أولاد.
3: عندك أربع أولاد؟
2: عندي بنتين صبيان صغار، ف اللي ما بشوفهم وبتمنى
3: كنت توصلهم كل يوم على المدرسة قبل.
2: ايه صحيح. هلا يعني فل ما بكونوا بالضرورة وعي وبرجع بكونوا ناموا، بس انه بتحسي اذا كبروا هالشيء بيتحقق. وبالشأن العام مهم واحد يكون ضميره مرتاح، ما يكون ظالم حدا، لانه هيك بيصير حر الانسان بعتقد، ان كان على المستوى العائلي ما بعرف عم تسالي او على المستوى الشأن العام.
3: شو اللي بيخليك تضحك؟
2: وقت تشوف ولادي. بس اذا بتقصدي الضحك من حيث الفكاهه قليل لا اضحك. انا كان في كوميديان اسمه لويس دو فيونيس كنت احبه، كان يضحكني بمعنى صح الضحك صح. اذا قصدك الضحك
3: كان عبقري،
2: ما عاد تلاقي حدا يضحكني، ما عاد اضحك كثير.
3: ما بتضحك منك حدا هيك
2: بتمنى اضحك، يعني اللحظات قليله بضحك فيها وبنبسط وقت اضحك. إذا حدا ضحكني بقول له إنك ضحكني وصار لي فترة مش ضحكان.
3: تعرف ذكرتني بليد في ناس أمي كانت حط لي إياه وقتها كنت صغيرة، وقت كانت تظهر كانت تحط لي لا غراند فادروي، كمان رابي جاكوب، كثير من هيك فلومة بليد في ناس، وكثير أثروا بطفولتي. شو اللي بيخليك تبكي؟
2: بخليني أبكي وقت أتأثر. وقت صلي مرات بحس هيك، وقت استرجع ذكريات أليمة بالطفولة بالصغر أيام الحرب، وقت اللي عشنا هالمعاناة أنا وخيي وحيداً، لأن عندي خي واحد بيكبرني بعشر سنين، هو دكتور يعني بالطب الفيزيائي بالعلاج الفيزيائي، يعني عشنا أكيد طفولة صعبة أيام الحرب، أكيد هيدي الشغلة بتأثر فيك.
3: اليوم شو الوعد اللي ما قدرت توفي فيه؟ يعني وعد أطلقته وما قدرت توفي فيه؟
2: إنه كل مرة بعد ولادي شوفهم ما بقدر شوفهم، برجع بكونوا نايم ومرات بحطوا لي ورق بالفرشة
3: بدعبهم
2: هني ونايمين، ببوسهم هني ونايمين لدرجة بزعجهم، بصيروا بتعرف كيف يبرموا بالفرشة إنه مش وقتها هلا، نحن بسابع نومي. بس بتكوني بدك تحسي فيهم.
3: في ورقة هون بدي أطلب منك هيك تكتب لنا كلمة نتركها ذكرى من حضرتك ببيت الشاعر. كل شوي بطلع لك شيء من هالجرون.
2: الله يستر شو بعد في من هالجرون. بعدين طلعوا كلهم.
3: ملفين.
2: ما تركتي شيء ما طلعتيه.
3: تفضل.
2: بكتبها هلا على الحارق.
3: بدك تقري لنا اياها كمان.
2: كمان. ما اخذت وقت مع انه ما كنت عارف رح تكتبيني.
3: دائما كنت تقرا.
2: مع انه بحضرك يعني بس
3: ما كان بدي اقرا.
2: فاتني انه لازم اكتب معها.
3: مع انه بتقرا جرايد كانت من زمان ويعني عندك هال
2: كل الجرايد كنت
3: وبتتابع كل كلمه. انا مره قلت لي شغله هيك انه كيف غسان تويني كان يكتب ديمقراطيه بالواو انه هالقد بتلحق التفاصيل. عندك خبره.
2: كنت تابع كل الجرايد بس على وقت كمان الإذاعات كتير يعني على الساعة وعلى الربع وعلى النص وعلى إلا ربع.
3: وللمفارقة عملت وزير إعلام يعني قدي كنت تتابع الإعلام والجرايد ومع أنه درست إنون رجعت على وزارة الإعلام
2: كنت
3: يعني
2: قص كوبيور دو بريس كان بيتي كله ملفات فايلينج مقسمين من الجرايد والنهار خصوصا يعني والافتتاحية تبع غسان وأكيد جبران بس كان خي ينزعج دايما مني ويقول لي طفيلنا هالراديو بدنا ننام لانه كنت عيد النشرات دايما نوصل ل 12 وحده بالليل ليوقفوا النشرات لحتى اقدر نام. كم اشعر بالاعتزاز بوجودي في بيت الشاعر مستذكرا الكبير غسان تويني في كلمته التي حفرت في ذهني وهلا بخبرك شو هي الكلمه وفي افتتاحيات النهار وطبعاً الشهيد جبران الذي عرفته منذ نهار الشباب وكنت أكتب بنهار الشباب يمكن من أوائل المقالات أنا بنهار الشباب
3: بالـ 98
2: بالنهار الأم
3: 93 بلشت نهار الشباب
2: أنا كتبت بالـ 96 بالنهار
3: الشباب
2: بالـ 98
3: بالنهار
2: بلشت بالنهار الأم أكتب مش ككاتب بس ينزل لي إذا بدك مؤتمرات شاركت فيهم أو أبحاث أو كتب أو ونادية عملاقة الشعر والإنسانية وكل أفراد عائلة تويني العريقة والمفضلة على الصحافة والدبلوماسية والأدب ثلاث نقط
3: ليت شكرك
2: فأنت قديش بدك تكوني عزيزة أنك من سليلة هالبيت العريق والكريم
3: بدي أتشكرك عن جد
2: يعني أفضل على البلد
3: بدي أتشكرك هلأ بتمضي لنا وبتركها هون مع باقي يعني كل ضيف بيترك لنا ذكرى. بدي اتشكرك على هالزياره وعلى هاللقاء واهلا وسهلا فيك.
2: انا بدي اتشكرك وانا بعتبر برنامجك هو بالاعلام نموذج البرامج الراقيه اللي بدنا نتمثل فيها بهالهدوء والاتزان والرصانه اللي بتدخلي فيه على تفاصيل الحياه الشخصيه من دون ما تاذي ومن دون ما تجرحي. وبتستنبطي من الشخص ما لازم يحكيه بصراحة وجرأة وسلاسة ورصانة قدام الناس بالوقت عينه وهيدي قدرة عندك إياها ومش غريبة عنك
3: بدي أتشكرك
2: بتتويني.
3: أنا بعتز بهالشهادة بدي أتشكرك كثير على
2: وأنت طبعا أضفتي لعلمك وخبرتك
3: بدي أتشكرك
2: شكرا لك
3: أهلا وسهلا فيك
1: إعداد وتقديم ميشيل جبران تويني بيت الشاعر تحية للمصورين محمد جباوي والمصور أيضا الزميل بهالذكرى هيدي وأكيد انضمت للذكريات بشكل رائع جدا بيت الشاعر ميشيل جبران تويني والضيف كان وزير الإعلام الدكتور بول مرقص تحية لك دكتور بول ولخيك شارل مرقص منفتخر فيكم أكيد منفتخر بهالعائلة الكريمة شابين ربيو اعتمدوا على نفسهم ظلموا الزمن ولكن طلعوا من الظلم للنجاح بول مرقص شارل مرقص نقيب المعالجين الفيزيائيين بلبنان وخيك الوزير عائلة يفتخر فيها أهلكم عرفوا شو ربوا إذن هالبرنامج كان إعداد وتقديم ميشيل جبران تويني والزملاء المصورين محمد جباوي وسركيس كشيشيان إخراج محمد جباوي فيكن تشوفوا على المقابلة الكاملة على صفحة دكتور بول مرقص وزير الإعلام صفحة النهار. ابتداء من بكرة شو بدنا نحط الساعة 9؟ بده يقترح الوزير دكتور بول مرقص. تعودنا الأسبوع الماضي من التنين للجمعة 5 أيام، ونهار التنين أول من أمس، واليوم الحلقة الأخيرة. يلا منضل نتابع أكيد أخبار الوزراء اللي منحبون وعم يشتغلوا لوطنهم لبنان ولمصلحة لبنان، ومنهم وزير الإعلام. كل المحبة والاحترام. صوتك عالي جبل لبنان. خلينا نتوقف مع بريك ونرجع لكم يا لبنانية.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: افتح ارباح شرب وشجع بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص. افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
0: صوتك عالي جبل لبنان ومتابعين سوا فترتنا نحن وياكم لليوم الأربعاء. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ إذن هيفا وهبي، شئنا أم أبينا عم تكون ترند. هيفا وهبي هلأ وأغنية جديدة صغيرة منا كبيرة، يعني شي دقيقتين، عاملة ترند وردود فعل. شو المطلوب من بعد ما بدنا نروق؟ هلأ شو المطلوب؟ كلمات الأغنية الزغطورة لمدتها دقيقتين قال صادمة الكاتب والملحن رامي شلهوب، ونقاش على مواقع التواصل الاجتماعي. حدا قال لي ترفع السقف، أنا أصلاً ما رفعت سقف، أنا قاعد برا ما في سقف. هالنص هيدا بسيط، يعني مثل هيدا بدنا نروق، صارت العالم كلها أنه يا جماعة يا شباب بدنا نروق، هي بنستعملها نحن، بس لفتت النظر لإلها هيفا وهبي من خلال غنائها. يلا خلينا بدون أي تعليق، أنتوا شو تعليقكم على الموضوع؟ نحن رصدنا ونحن دايما كل شيء بنرصده بنوضعه بتصرفكم. شو المطلوب هيفا وهبي؟ إخراج جو بوعيد. جو بوعيد.

0: ناشينا حسدوا غيري ولزقوا ولوب هني فيهم مش مرغوب
1: شو المطلوب
0: نمشي جالس بيقولوا عم نمشي بالمقلوب
2: لا لا
0: شو المطلوب
2: لا يا هيفا

0: انه شو المطلوب مني هلا يا حي؟
1: لا لا شو المطلوب؟ بتوقيع المخرج جو بعيد، كلمات والحان رامي شلهوب. يلا
0: شو المطلوب؟
1: بس في كلمتين يعني ما هلا اوقات احنا يعني منقول مثلا باردون انه تفه على الوضع، يلا ماشي الحال وبدنا نروق. هيفا وهبي، رامي شلهوب.
0: لا بدنا نروق.

كل شي مفيد لا إيه بدنا نروح وبدنا نهدى شوي وعلى بعضنا

يلا طلع له هيفا وهبي من إذاعة جبل لبنان. شو المطلوب وبدنا نروح وقولوا الله.

0: بلاش وانتو بلاش انا واجي وانتو بطاطا.
1: ايوة ماذا بعد بوطن لبنان؟ هذه هي بكل رواق. يلا قولوا الله يا لبنانية. صوتك عالي جبل لبنان. بدعوة من سعادة النائب ستريدا طوق جعجع إلى وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، شارك رئيس اتحاد بلديات قضاء بشري رئيس بلدية بع كفرة الأستاذ إلي حنا مخلوف في اللقاء مع النائب السابق الأستاذ جوزيف إسحاق ورؤساء بلديات قضاء بشري، إضافة إلى أمين سر حزب القوات اللبنانية في بشري ورئيس مركز بشري بالقوات اللبنانية. تناول هذا اللقاء الشؤون الزراعية كموسم التفاح وآليات تصريف موسم التفاح لهالسنة وفتح أسواق جديدة خاصة إلى الدول العربية، وشدد المجتمعون على دعم المزارع اللبناني وتعزيز صموده في أرضه. منشوف الصور عن هاللقاء على صفحة رئيس بلدية بع كفرة رئيس اتحاد بلدية قضاء بشري إلي حنا مخلوف، صفحته على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي. الله ياخد بيدكم أكيد. شكرا للنائب ستريدا طوق جعجع، وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وتعاون مع مزارعي التفاح إن كان بقضاء بشري أو بكل لبنان. وهلأ رح نبلش أكيد من بعد ما يبلش ينقطف موسم التفاح، نشجعكم على استهلاك التفاح اللبناني وتفاحة كل يوم، بدل ما نكون هلأ عم ندفع ثمن التفاح المستورد 8 دولار و10 دولار و7 دولار أقله، من نفع التفاح اللبناني إن كان بقضاء بشري أو بكل الأقضية. برافو إلي حنا مخلوف، الله يعطيك العافية أكيد. ونحن عم نتابع كل أخبار قضاء بشري وبلديات قضاء بشري اللي بترأس اتحادهم بالاتحاد قوي، ونحن وياكم متحدين بخدمة وطننا لبنان، لأنه مزارع التفاح كمان صامد مثل مزارع شتلة التبغ. مزارعي التفاح بيعتمدوا على هالموسم بهالجرود إن كان ببع كفرة أو ببشري أو بكل الضياع التام على قضاء بشري، بينطروا كل السنة وبيشحلوا وبيسقوا وبينتبهوا وبيقطفوا. بالآخر إذا ما شجعنا وإذا ما كان كمان وزارة الزراعة، الله يعطيه العافية الدكتور نزار هاني وزير الزراعة، إذا ما شجعنا واتصلنا لحتى نصدر، مزارع التفاح بيقعد بلا أكل هو وعائلته. هيدي من الآخر ما رح نخليهم يجوعوا، رح نخليهم محافظين على هالزراعة وشجرة التفاح ولبنان الأخضر. شجرة التفاح مثل الأرز اللبنانية. ومتابعين أكيد نحن وياكم كل أخبار المزارعين اللبنانيين وكل قطاعات الوطن، لحتى نلتف على بعضنا وحول بعضنا ونساعد بعضنا بكل القضايا تنطلع من هالأزمات. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ النائب نعمة جورج فريم ترحم مبارح بتغريدة لألو وعزة باسم الوطن وباسمه الشخصي، وكنائب لبناني عزة قيادة الجيش اللبناني وعائلات الشهداء باستشهاد ضابطين وعسكري في الجيش اللبناني على طريق الخردلة النبطية. وسأل النائب نعمة جورج فريم إلى متى ستبقى دماء الشهداء من العسكريين والمدنيين والإعلاميين والأطفال تسفك على أرض لبنان، وإلى متى سيبقى اللبنانيون يدفعون ثمن الاعتداءات والانتهاكات التي تستهدف أمنهم واستقرارهم؟ الرحمة للشهداء والصبر لعائلاتهم والشفاء للجرحى. إذن النائب نعمة جورج فريم يطول عمرك، ونحن وياك أكيد بخدمة هالوطن، ومنعتبر نفسنا كأهل كلنا سوا ومترابطين، وخاصة هالوالد مبارح اللي كان عم بيودع ابنه النائب بالجيش اللبناني وسمعنا صرخته آخ يا بيي آخ يا بيي آخ. النائب نعمت جورج فرام يطول عمرك والله يحمي وطننا لبنان. المسيح قام حقا قام، يشوع مشيح قام من قبره، يشوع مشيح قام من بيت عنيده. صوتك عالي جبل لبنان. ومنفتخر بولادنا ومنفتخر بمواطنين لبنانيين أكيد، وبأهلهم اللي ربون تربية حسنة تربية وطنية وعم بيبيضولنا وجنا بلبنان وخارج لبنان. بالإكوادور تم تعيين روبرتو كوري بيسانتس، هو كان من آل خوري صار كوري لأنه الخي مش موجودة. روبرتو كوري بيسانتس هو ابنه للمهاجر اللبناني كمال خوري من بلدة البربارة بقضاء جبيل. عين روبرتو كوري وزير للخارجية بجمهورية الإكوادور، هيدا تجسيد لنجاحات أبناء الجالية اللبنانية بالاقتراب اللبناني والإسهامات المميزة بخدمة وطن ومجتمعات المهاجرين لألا. هيدي هي منصدر الحضارة، واللبنانيين الموجودين من الجيل الأول والثاني والثالث والرابع من الأجيال المهاجرة من سنوات طويلة أو من سنوات قصيرة ما بيستوردوا للبلدان اللي راحوا عليها الدمار والخراب، لا بيبيضوا وجه وطننا لبنان. هاي التربية المدنية، هاي التربية البيتية، هاي التربية الأخلاقية اللي منفتخر فيها ومنربي أولادنا على أساسها إنه بتبيضولنا وجهنا ووجه أرزة لبنان بكل العالم. إذا حدا بيعرفه بيعرف أهله، أهلنا بالبربارة قضاء جبيل، منهني نفسنا نحن وياكم ومنهني وطننا لبنان وكل اللبنانيين بيفتخروا. كل إنسان منا بيعتبر روبرتو كوري بيسانتس ابن كمال الخوري من بلدة البربارة بيعتبره مثل ولاده وبيفتخر فيه. وصلوا لنا محبتنا وتحياتنا من إذاعة جبل لبنان باسم كل المستمعين. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطن وطنكم لبنان؟ طالما دايماً عم نسمع بجبل لبنان صوت سيارات الإسعاف التابعة للصليب الأحمر عم تنقل مرضى الله يشفيهم للمستشفيات القريبة بالأشرفية، بدنا نضل دايما نسأل وبكل محبة ولكن بكل قوة كمان قيادة الصليب الأحمر اللبناني، شو مصير مصرياتنا اللي انسرقوا داخل صناديقكم الموضوعة داخل حرم جامعة الأيو أس تي ساحة ساسين الأشرفية؟ سنتين ونص صار لنا 6 أشهر بإذاعة جبل لبنان عم نعلي الصوت لحتى طلعتوا بيان عذر أقبح من ذنب وبررتوا لبعضكم وطبطبتوا لبعضكم أنتوا جامعة الأيو أس تي. لا لا مش هيك، مش بهالطريقة. وطلعتوا عند السيد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ووعدتوه أنه هالسنة ما رح يكون فيه لم مصاري من الناس لصناديق الصليب الأحمر طالما أنه أنتوا خدتوا حجة بالأوضاع الراهنة. وتاني يوم الصبح فتكتوا بمصداقيتكم وما صدقتوا مع رئيس الجمهورية وبلغني وشاف الصور اللي صوروها مستمعي جبل لبنان بكل المناطق صناديق الصليب الأحمر عم تلم مصاري، واني كانوا قبل بنهار طالعين لعنده وفد طويل عريض من الصليب الأحمر وقالوا له ما في لمية هالسنة يا. فالمصداقية بدنا إياها، مصرياتنا بدنا نعرف، مش إنه بالطب ولا بعضكم إنه عطيتكم جامعة الـ UST بالأشرفية 150 مليون ليرة على ألا تكون هيدا اعتراف منهم أنه بمسؤوليتهم عن فقدان، يعني فقدان يعني شو اختفاء يعني شو يعني يعني سرقة المبلغ من داخل جامعة الاي او اس تي وتعطلوا الكاميرات. ودانا بزي مديرة الفرع هونيك بالصليب الأحمر رئيسة الفرع ظلت مصرة على التحقيق، خلص قالوا لها أنه لا خلص طالما الكاميرات معطلة انسي يلا ما لن ننسى عظمنا أزرق وميتنا ما بيموت بإذاعة جبل لبنان، وبدكم تجاوبونا الدمات عحسابكم بس مصرياتنا مش عحسابكم. ما حدا يتبرع للصليب الأحمر إلا بالدم فقط، لأنه مصرياتنا مسروقين وما في جواب شفاف بعد سنتين من الصمت المريب وست شهور من كشف إذاعة جبل لبنان هالطمة اللي كانوا عم بفكروا عم بيطموها ويخفوا الحقائق والأدلة وما يسألوا عن مصرياتنا. بس نحنا بنسأل عن مصرياتنا، دماتنا حسابكم بس مصرياتنا مش حساب إهمالكم يا صليبنا الأحمر اللبناني. صوتك عالي جبل لبنان. النائب ميشيل ظاهر وجه تحية وفاء إلى قوى الأمن الداخلي في ذكرى تأسيسها. كتب النائب ميشيل ظاهر على منصة أكس وصفحاته على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي: في ذكرى تأسيس قوى الأمن الداخلي نحيي تضحيات هذه المؤسسة الوطنية التي أثبتت في مختلف المحطات التزامها بحماية الأمن وخدمة المواطنين، كل التقدير للقيادة والضباط والعناصر على تفانيهم في أداء الواجب، وسنواصل العمل لتأمين حقوقهم وتحسين أوضاعهم بما يليق بدورهم وتضحياتهم. الأمضاء النائب ميشيل ظاهر اللي شعاره دايما رؤية وطن. نحن وياك أكيد النائب ميشيل ظاهر وكل المحبين للشرعية منضم صوتنا لصوتك ومنقول الله يحمي لنا قوى الأمن الداخلي وقوانا الأمنية الشرعية لحتى يضلوا يحافظوا على أرزة لبنان وسيادة لبنان والحرية والاستقلال. صوتك عالي جبل لبنان. بعد البريك مباشرة كمان وكمان من القضايا والمزيد والمزيد. النائب البروفيسور فريد البستاني واعتباره بتغريدة لقاله أنه أيمن عبد الغفور وتعيينه رئيس للدائرة المالية بالنافعة خطوة ناقصة. نعم كيف؟ موقف متقدم جدا للنائب الدكتور فريد البستاني بعد البريك. جبل لبنان.
2: أيام زمان تجمعنا جبل لبنان إذاعتنا.
3: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان jabal-lebanon.com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلت. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
4: افتح ربح شرب وشجع. بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص. افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
5: ورا كل غنية في دايما خبرية بتستاهل تنقال. اكتشفوا أسرار أجمل الأغاني اللي بتحبوها. غنية وخبرية كل خميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.
1: صوتك عالي جبل لبنان. هيدي ثقافتنا، هيدا نحنا، هيدي برامجنا بتصرفكن، وبنوضع نفسنا بتصرفكن لإعلاناتكن وسبونسورينج وزيادة التغطية بكل المناطق اللبنانية عن طريق سبونسورينج ودعمكم لإذاعة جبل لبنان 70-220-888 ونحن بتصرف الوطن وبنشكر دعمكم سلفا. صوتك عالي جبل لبنان. لا زالت الأفراح بدياركم عامرة، واليوم بدنا نقول مبروك يا أحلى جدو وأحلى تيتا رئيس بلدية ذوق مصباح إلي توفيق صابر وزوجته ساريتا صار عندهم حفيدة انضمت لها العيلة الحلوة. مبروك المولودة الجديدة أنيلا، أنيلا عباس سعيد. بابا عباس، ماما يارا صابر والعيلة كلها وإذاعة جبل لبنان وكل المحبين، من قليك أهلا وسهلا بوطنك لبنان، انضميت لقلنا وإن شاء الله بتضلي معنا سنين عديدة ومديدة. أنيلا عباس سعيد يخلي لك إياها يا يارا، الحمد لله على سلامتك وخلاصك بالسلامة. عباس سعيد مبروك انضمام أنيلا لهالعيلة الكريمة. جده إلي توفيق صابر رئيس بلدية ذوق مصباح وتيتا ساريتا وفرحتهم الكبيرة وكل العيلة والمحبين، الله يخليها وتربى بوطنها لبنان وما ننحرم منها بالغربة، تضل بهالوطن بإذن الله. ورح نشتغل نحن وياكم إيد بإيد مع كل المخلصين لحتى يضلوا أولادنا وأحفادنا بوطننا لبنان ويخدموا هالوطن وأرضية لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. السفارة الأمريكية في لبنان على صفحتهم مثل ما قلنا في برنامج تعليمي بأمريكا، إذا مهتمين التسجيل مفتوح لكم من خلال زيارة صفحة السفارة الأمريكية في لبنان US Embassy Lebanon. واليوم كمان منخبركم مش بس عن فرص تعليمية بأمريكا، تعلن السفارة الأمريكية في بيروت عن فتح باب التقديم لوظائف شاغرة أمام جميع المهتمين. للاطلاع على التفاصيل وشروط التقديم يرجى زيارة صفحة الوظائف عبر الموقع الإلكتروني Shipment Assistant و Administrative Clerk. يلا أهلا وسهلا فيكم، Welcome to the U.S. Embassy in Beirut. Your Excellency السفير ميشيل عيسى يسعد صباحك، والله يحمي وطننا لبنان ويحمي كل أصدقاء لبنان بالعالم. صوتك عالي جبل لبنان. إذن النائب البروفيسور فريد البستاني وتغريدة مهمة جدا كتبها امبارح وبنهني نفسنا بوطنيته، ونحن وياه عبر إذاعة جبل لبنان عم نتابع أموال المودعين، عم نتابع قضايا الفساد بكل الوزارات، وعم نتابع هرب بعض الوزراء اللي ادعى عليهم النائب الدكتور فريد البستاني. أحد الوزراء هرب على كندا وملاحقينه ليوم القيامة. الدكتور فريد البستاني كتب أمس إن تعيين أيمن عبد الغفور رئيساً للدائرة المالية بالنافعة خطوة ناقصة لأنه متهم بقضايا فساد ولم تتم محاكمته بعد. يضيف النائب فريد البستاني: فبينما يقوم العميد نزيه قبرصلي بعمل جبار لتنظيم وتحديث هذا المرفق الحيوي النافعة، تأتي هذه الخطوة تعيين أيمن عبد الغفور لتعيدنا إلى زمن استفحال الفساد. يضيف النائب البروفيسور فريد البستاني: نطالب محافظ مدينة بيروت الرجل النزيه القاضي مروان عبود، نطالبه بالعودة عن هذا التعيين الخاطئ، ونحمل وزير الداخلية ورجل الدولة المستقيم العميد أحمد الحجار مسؤولية هذا القرار، وإلا ينهي النائب فريد البستاني، وإلا فمرحبا إصلاح. تسلم تغريدتك النائب فريد البستاني، كأنك حكيت باسم كل لبناني منا. أيمن عبد الغفور رئيس للدائرة المالية بالنافعة، يا عين يا ليل ويا عين ومرحبا إصلاح بهالوطن. سيد الرئيس العماد جوزيف عون، اسمع شو عم بيصير. حضرة القاضي مروان عبود، شو عم بصير بعهدك كمحافظ لمدينة بيروت وكمشرف على هيئة إدارة السير؟ يا أخ يا وطني لبنان، وإيد بإيد أكيد مع النائب البروفيسور فريد البستاني وكل الخيرين بوطننا لبنان لمكافحة الفساد واستمرار المسيرات من تحت الطاولة وفوق الطاولة للفاسدين بوطننا لبنان. إنسان متهم بقضايا فساد وما تمت محاكمته بعد، أيمن عبد الغفور، مثل ما كتب النائب البروفيسور فريد البستاني، ولا بيهدد كمان عاملين معه مقابلة إحدى الفضائيات أو إحدى القنوات، بيقول إنه أنا لما عم بقرأ شو عم يكتب عني كأنه عم بقرأ عن شخص تاني وبحزن. قال طيب يلا خضاع للقانون، والقانون هو الحكم بعهد العماد جوزيف عون. بس أكيد لما كان عنا مدعي عام مثل المدعي العام اللي فل على بيته راح تقاعد المدعي العام الحجار، يعني هلا عنا مدعي عام جديد قبضاي وبيعجب خاطركن وملفات كتير عم تتحرك مثل ملف النافعة، خلال 15 يوم من تعيين المدعي العام الجديد الله يعطيه العافية كانت القاضي ساندرا الخوري استلمت ملف النافعة مجدداً، وفل على بيته القاضي الرئيس الحجار بغيه بالتاريخ وتنويم الملفات بعهد الرئيس جوزيف عون. ومستمرين ومكملين نحن وياكم. صوتك عالي جبل لبنان.

فعاش وكان ضلا فوجد، مما كان يكون. بس المهم ما يكون فاسد. هلا اذا ما معوش خبر او مطنش عن القوانين، من وعي عليها باذاعه جبل لبنان احنا وياكم من خلال الرصد، كل شيء بترصدوه ونحن وياكم كل مستمع مراسل لجبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. ونستعرض يوميا انا وياكم ما يرد في موقع lebanonfiles.com الاخباري على مدار الساعه ومدار ايام الاسبوع. غارة على طير دبة في قضاء صور، غارة على ابن عفول في صيدا على بعد 30 متر من المدرسة الرسمية، تضررت المدرسة وتكسر إزازة وتضررت بشكل كبير، فيها عشرات النازحين. هيك بده نعيم باشا الجزار. 10 جرحى امبارح على طرقاتنا اللبنانية، يعني في عنا هلا 10 عيال ملبكين بقضايا التأمين، إنه بيأمنونا ما بيأمنونا، بيعترفوا ما بيعترفوا، في ناس ترجع بتتوفى بعدين من الجرحى، أو ناس بيصيروا أصحاب حاجات خاصة على الويل شير. هذه كلها نتيجة الرعونة بالقيادة، تاكست أند درايف ودرينك أند درايف. علينا واجب إنه نوعيكم والباقي عليكم، والله يشفي الجرحى، جرحى طرقاتنا اللبنانية. علاء الخوري كتب خاص لبنان فايلز: ميقاتي يعود من جديد التسويق لحكومة برئاسته. هيلدا المعدراني كتبت: هكذا تعيش الضاحية على إيقاع الإنذار المؤجل. صوتك عالي جبل لبنان. وفقرت بأقلامهم في لبنان فايلز النائب السابق الدكتور أمل أبو زيد، ومقال بعنوان: إسرائيل سلام بالقوة أم فوضى دائمة؟ مقال النائب السابق الدكتور أمل أبو زيد في لبنان فايلز، فقرت بأقلامهم في الصفحة الأولى: إسرائيل سلام بالقوة أم فوضى دائمة. صوتك عالي جبل لبنان. ومن أبرز الفيديوهات في لبنان فايلز: يمنى فواز تكشف ترامب تواصل مع هذه الشخصية من الحزب، وساعات خطيرة ومفصلية تنتظرنا، ميشن فيلد، فشلت المهمة. إذن فيكم تحضروها، بودكاست حكينات لبنان فايلز، يمنى فواز والكشف عن الشخصية من الحزب اللي تواصلت مع ترامب. أخبار كتيري، عناوين كتيري، الشائعات تلاحق وائل كفوري. هلا كل واحد منا صار ملتهي انه ليش وجهه ضعفان هالقد او الكون مريض. لا تهدأ الاخبار في بعض المواقع الفنيه عن وجود غمامه غيره وخلافات في سماء العلاقه بين الفنان وائل كفوري وزوجته شانا عبود، حتى ان هناك من رصد تصرفات غيره من قبلها تجاه زوجها اثناء غنائه في حفل العشاء في منزل احد اطباء التجميل. كان عامل عيد ميلاد مدامته هالطبيب التجميل، وكان السفير الأمريكي ميشيل عيسى، وغنى السفير الأمريكي مع وائل كفوري. إذن الشائعات تلاحق وائل كفوري وزوجته تانية شانة عبود كمان، يلا غيرة. نتابع. نقمة داخل البيئة. علم لبنان فايلز أن استياء بعض أبناء الطائفة الشيعية مما آلت إليه أوضاعهم بفعل الحرب ومن انتهائهم نازحين مجدداً، هالاستياء بدأ يتصاعد في العلن في موازاة من لا يزال يخشى أو يعتمد الحذر في التعبير عن نقمته. كما علم لبنان فايلز أن هناك من بدأ يعاني من مضاعفات الحرب والنزوح على الصحة النفسية والجسدية. نقمة داخل البيئة الشيعية على الحزب، الحزب المحظور، عملاء إيران، تحركوا، سمعونا أصواتكم العالية يا شيعتنا الأحبة، الطائفة 18 أحد الأجزاء الأساسية من الوطن، ارفعوا صوتكم عبر جبل لبنان، أصواتكم العالية المعترضة على تدمير وطنكم لبنان من قبل بعض أفراد ضالين وعملاء لإيران والفرس من الطائفة الشيعية الكريمة. صوتك عالي جبل لبنان.

0: إذن كمان فقرة مثل ما هي خلف إعلان التبني مخاطر صامتة تبني الحيوانات، هيدي برسم ناشطين البيئيين ومنهم غينا نحفاوي بلطجي. ازدادت إعلانات تبني القطط والكلاب على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الآونة الأخيرة بشكل كبير، وقد لجأ إليها محبو الحيوانات والجمعيات لإنقاذ الحيوانات الشاردة أو المتروكة بهدف تأمين من يهتم بها ويأويها. إلا أن هناك جانباً مقلقاً خلف هذه الإعلانات، وقد بدأ كثيرون يحذرون منه، يتمثل باستغلال هذه الحيوانات بشتى الطرق كبيعها مجدداً أو تعريضها للأذى أو وقوعها بأيدي الناس غير أكفاء بتربيتها. بينشروا إعلانات ووعود للتبني وعروض بهدف تأمين حياة أفضل لهالحيوانات الأليفة، ولكن للأسف بيجوا بعض الأشخاص بيتبنوا بسينات وكلاب ويسيئون معاملتها وبيجوعوها أو بيتخلوا عنها مجدداً بعد فترة قصيرة وبيرجعوا بيرموها بالشارع لتواجه المصير المجهول. هون شكراً لفقرة مثل ما هي بلبنان فايلز اللي أضاءت عن هالموضوع، وبدنا نكشف شغلي هون عبر إذاعة جبل لبنان. ضمن نطاق بلدية زوق مصباح في بعض الناشطين عم يتهموا بلدية زوق مصباح أنه هي بلشت بموضوع التقيد بمعاملة رائعة جداً للحيوانات وبعدين رجعت تخلت عن هالموضوع. فبدنا إلا للدموزيل اللي عندها أحد المواقع الإلكترونية والناشطين، وإنتوا بتوثقوا فينا بإذاعة جبل لبنان، إنه اللي صار قدام مجمع الرمال بنطاق زوق مصباح، مجمع البحري الرمال والمجمعات المجاورة رمال وسوار، فيهم مؤسسات تجارية وفيهم مئات الأشخاص اللي عندهم شاليات وكابينات، ومثل ما قلنا مؤسسات تجارية بمجمع السوار، عم بيخافوا من الكلاب الموجودين هناك. يعني البلدية بلدية زوق مصباح بتوجيهات من رئيسة إلي توفيق صابر عطيوا أوامرهم بإخصائهم صحيا بشكل جيد، دفعوا عليهم مصاري وانتبهولون وتركون بهالبرية هونيك حول المجمعات البحرية في بعض أراضي فاضية. ولكن يبدو أنه في ناس عندهم فوبي من الكلاب، فتواصلوا بمجمع الرمال والسوار مع رئيس بلدية زوق مصباح، فكلف شرطة البلدية بنقلهم لهالكلاب لأحد مدارس وإيواء الكلاب وتدريب الكلاب بمنطقة نهر الكلب، مدرسة عريقة هونيك موجودة على ضفاف نهر الكلب على المصب بنطاق زوق مصباح. وقالوا له لصاحب هالمدرسة هيدي ومركز الإيواء، قالوا له تفضل هدول الكلاب جبناهم لعندك، وشو بيكلفوا بلدية زوق مصباح مستعدة إنه تدفع عنهم، تدفع البدل وتتكلف كل الكلفة. فقيمتها إحدى أصحاب المواقع الإلكترونية وعمل حالة أنه ناشطة وصار بدها إياهن، رجعت أخذتهن، قال لهم رئيس البلدية سلموا إياهن، خلص طالما بدها إياهن تاخذهن، بس مش ترجع تفلتهن على باب الرمال وعلى باب مجمع السوار، تاخذهن على بيتها، بتاخذهن على مطرح تاني، نحن عملنا وجباتنا ودفعنا مصاري تمن إيواءهن بهالمجمع هيدا للحيوانات لتدريبها وإيواءها. يا فأوقات كتير عم بيصير في مبالغة عند الناشطين بردود الفعل بدون ما يسألوا شو اللي صار، وهذا اللي صار بنطاق زوق مصباح. حضارة بلدية حضارية وإنسانية، وما حدا أبدا بيقدر يتهمها بغير الإنسانية. صوتك عالي جبل لبنان. إذن lebanonfiles.com تحية لزملائنا وزميلاتنا وناشر موقع لبنان فايلز الزميل ربيع الهبر. في كمان خبر بعده بلبنان فايلز ملفت، سهرة السفير تشعل الجدل. أشارت معلومات لبنان فايلز إلى أن البعض ممن يعارضون الخيار الأمريكي وجه انتقادات إلى السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى على خلفية حضوره وغنائه في حفل العشاء في منزل أحد أطباء التجميل اللي كان عم يحتفل بعيد ميلاد زوجته بعيد ميلادها. وبحسب هالبعض هدول فإن السفير الأمريكي في لبنان غير متفرغ للدبلوماسية وإنما للمناسبات الخاصة. هون عبر إذاعة جبل لبنان منقول لهم خسئتم، لأنه سفير الولايات المتحدة اللبنانية الأصل ميشيل عيسى سفير ناشط وأكيد بحق له يرفع عن نفسه، وهيدا حضارتنا وهيدا نحنا منغني ومندبك ومنحضر ومنشجع فوتبول ومنحضر مسرحيات وحفلات غنائية. ومهرجان أعياد بيروت راجع قريبا جدا بإذن الله، ورح نبشركن ببرنامج احتفالات مهرجان أعياد بيروت. فالسفير الأمريكي عم بيمارس حياته الخاصة، وتاني نهار بيكون عند الرئيس نبيه بري وبيكون عند رئيس الجمهورية وبيزور المسؤولين وبيتابع قضايا المفاوضات وبيتابع قضايا حماية وطن لبنان من التدمير. فشكرا سفير أمريكا في لبنان Your Excellency ميشيل عيسى، وغني ودبوك واللي بدنا إياه بنعمله بحياتنا الخاصة والمناسبات الخاصة. أما بحياتنا العامة والوطنية فأكيد محبتك لوطنك لبنان وطنك الأول، ووطنك الثاني أمريكا طاغين ونحن متأكدين من هالشي. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطن لبنان؟ رسالة صوتية بنسمعها.
1: صباح الخير، كيفك؟ منيح؟ والله اليوم عم بتسمع عليك، تشجعتك اطرح لك المشكلة تبعي. انا عندي شقة بالويزي بقلب بناية فيها سكان كتير، بس ما عندنا الامكانية نقدم دعوة على صاحب الملك لناخذ الاقسام المشتركة، هو مستولي عليها. بنحكي مع البلدية لتبعت مهندس البلدية، بس انه مثل قلتها بعتقد عنده دعم بالبلدية، فحبيت اطرحها عليك اذا بتحكي لنا مع بلدية بعبدة. صوتك مسموع اكتر منا.
0: يسعد صباحك، رقمي بتهب 678، واهلا وسهلا فيك انضمامك لقلنا. وقضيتك بدنا نتبعها، بس بدكم تعينوا محامي انتو لانه لما اي شخص منا، انا رحت اشتريت شقة او اشتريت بمجمع بالسمايا او غيرها، عرفتوا كيف؟ بيكون في نظام داخلي مطلعينه، يمكن احيانا المالك الاساسي واللي رجع بيع بعدين، اوقات بيحط دين تجارة مثل ما هو بده. نحن بنمضي خلاص انه بدنا نشتري، ما بنعرف انه مضينا على كل شيء ويلا، بعدين بيتنفذ القانون. وهيك صار بمجمع السمايا، مركبين دين تجارة مثل ما هن بدهن المالكين الاساسيين، والورثة تبعولن ورثوهن استثمارات معينة. هلأ أي ملقيامة بالسماية على هالموضوع بالقانون. فإذا بتعمل معروف أصحاب العقار رقم 610 ببعبدة، تكرم عينك منتابع القضية، ولكن بدنا ننسق نحن محامي ونفوت بالقضاء اللبناني تنشوف إذا بيتعدل، وشو هو بالقانون اللي بيعدل نظام الملكية ونظام إدارة البناء. ويسعد أوقاتك. صوتك عالي جبل لبنان، بريك ونرجع، خليكم معنا.

0: جبل لبنان.
1: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق، وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
0: خالد الهبر
2: فيني معك وديني عشر الحمراء، فيني معك تحلالي بالحمراء السكرة.
0: على خشبة مسرح البيروت هول سن الفيل
2: يا عشر الحمراء،
0: السبت 27 حزيران. تباع البطاقات عبر موقع احجوز.com.
3: ليش دايماً الأكل حاضر بكل مشاعرنا؟ بالحلقة الأولى من كيف صحتك للأربعة الساعة 4 نحكي عن الأكل العاطفي وكيف نفرق بين جوع المعدة والمشاعر. كيف صحتك برنامج جديد كل أربعة الساعة 4 معي أنا كارلي على جبل لبنان.
4: صوتك عالي جبل لبنان، ومتابعين سوا نحن وياكم فترتنا. ويش ماني شركة لبنانية بتصرفكن لكل تحويلاتكن داخل وخارج لبنان، ومن الخارج للداخل، ومن لبنان لكل العالم. ويش ماني، ولما بتزوروا صفحتهم على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي أو بتعملوا داونلود لويش ماني آب، بتتابعوا كل أخبارهم اللي بتستفيدوا منها من خلال التحويلات من خارج لبنان للبنان بأسعار تفاضلية وأحياناً نو فيز على التحويل وعلى التلقي من خارج لبنان. داخل لبنان فينا ندفع كل الفواتير أجيرو ألفا وتاتش، فينا نشتري ونشرج إنترنت ونشرج خطوطنا بالأسعار الرسمية، صيانة وبيع بالفروع اللي بتحمل ويش ماني تالاكو، سامسونج ومنتجات سامسونج الإلكترونية من تابلتس وموبايلز والأكسسوارات إضافة للصيانة. إذن ويش ماني، ادفعوا 1% فقط على التحويل بالدولار الأمريكي داخل لبنان بدلا ما تدفعوا 2 أو 3%، والمبالغ الكبيرة بصير أقل من 1%. ويش ماني بتوفر عليكم مئات ألوف الدولارات للأشخاص والمؤسسات اللي عندهم تحويلات كتيرة يوميا. حتى لو في تحويلة واحدة، ليش تدفعوا 103 دولار تقبضوها 100 أو 100 دولارين، ادفعوا 101 والباقيين تصرفوا فيهم، هيدي مصرياتكم. ويش ماني، والفروع الرئيسية بتفتح أيام الأحد والأعياد 7 أيام بالأسبوع لغاية الساعة 10 المساء. أهلا وسهلا فيكن. صوتك عالي جبل لبنان. في رسالة مكتوبة وصلت لي من معن زهر الدين، استاذ جوني الله معك والرب يحفظكم، شكرا كتير كبير لحضرتك ولإذاعة جبل لبنان على إضاءتك على مناسبة توقيع كتاب العميد الركن الدكتور دوريد زهر الدين عن دور الجيش اللبناني في حرب فلسطين معركة المالكية. هالتوقيع اللي تم بنادي الضباط باليرزي بعبدة بحضور مميز من أصدقاء العميد دوريد ورفاقه الميامين في السلك العسكري والمدني، كان لقاء جدا مميز وحضور راقي تحت راية العلم اللبناني وأرزة لبنان الشامخة. صديق الإذاعة إذاعة جبل لبنان والمستمع الدائم ابن جبل لبنان معن زهر الدين، تحياتي واحترامي. وبعت لي صورة للعميد دوريد زهر الدين عم بيوقع كتابه بنادي الضباط باليرزي. يلا أنا وعدني حضرة العميد وأنا وعدته أنه نتلقى هالكتاب ويصير عندي ويوقع لي ويبعته، تنشوف كيف بننسق نحن وياه. خلينا نسمع سوا معن زهر الدين كمان رجع بعت رسالة، نسمع.
5: أستاذ جوني يسعد صباحك والله معك والرب يحفظك. أنا معن زهر الدين قربت العميد دوريد زهر الدين. أول شيء بدي وجه شكر كبير لحضرتك ولإذاعة جبل لبنان على هالمواضيع القيمة اللي دايما تتحفونا فيها، وعلى إضاءتك كمان على مناسبة توقيع كتاب العميد الركن دكتور دوريت زهر الدين دور الجيش اللبناني بحرب فلسطين معركة الملكية اللي تم الأسبوع الماضي بنادي ضباط اليرزة بحضور مميز من الأصدقاء العميد بالسلك العسكري والمدني. نحن بنتمنى لكم دائما هالإذاعة تضل إذاعة منارة للشرق وللبنان، والله يحمي وطننا ويخليكم ويديمكم. يسعد صباحك أستاذ جوني.
4: وخيك جوني وصباحك مع زهر الدين، وأكيد العميد الركن الدكتور دوريت زهر الدين اللي خدم وطنه لبنان وحمل سيفه من المدرسة الحربية حتى تقاعده، الله يعطيه ألف عافية. ونحن لها الوطن ولها الأرزة ولقوانا الأمنية الشرعية، الله يحميكم ويخلي لنا يكون. صوتك عالي جبل لبنان. يلا مننطل حتى تمرق سيارة الصليب الأحمر من حمامنا الإذاعة. سلامة قلبه المريض اللي ناقلينه لأحد مستشفيات الأشرفية المجاورة، وقولوا الله. انتوا عارفين شو عم نتابع، ملف عليه علامات استفهام مع الصليب الأحمر اللبناني. إن شاء الله يزبطوا الوضع يتواصلوا معنا، والدمات على حساب الصليب الأحمر بس مش للمصريات المسروقة، على حسابكم أبدا. صوتك عالي جبل لبنان. على موقع صحيفة الديار الديار.com الزميلة الإعلامية جوال عرموني ومقابلة مع الفنان هاني العمري، فن أصيل وصوت يستحق التكريم وأكثر. في زمن تتسارع فيه النجومية وتغيب فيه أحيانا المعايير الفنية الحقيقية، يبقى الفنان اللبناني هاني العمري من الأصوات التي أثبتت أن الفن الأصيل لا يرتبط بزمن معين، بل يبقى حاضرا في الذاكرة مهما مرت السنوات. قدم هاني العمري خلال مسيرته الفنية مجموعة من الأغنيات التي لا تزال ترافق الجمهور حتى اليوم، وتستعاد في مختلف المناسبات لما تحمله من إحساس صادق وجمال فني راق وتميز بصوت عذب ودافئ، استطاع أن يترك أثرا خاصا في قلوب المستمعين بعيدا عن الضجيج والموضة الفنية العابرة. كبرنا على أغنيات هاني العمري التي رافقت أجمل مراحل طفولتنا وشبابنا، وما زالت تعيد إلينا ذكريات دافئة لا تنسى كلما استمعنا إلى أغنيات هاني العمري. ورغم ما قدمه من أعمال جميلة وخالدة، يرى كثيرون أن هاني العمري لم ينل حقه الكامل إعلاميا وفنيا كما يجب، ولم يحظى بالمساحة التي تليق بحجم موهبته وعطائه. تنهي زميلتنا بصحيفة الديار الموقع الإلكتروني جويل عرموني، واليوم يزداد حماسنا وشوقنا للعودة إلى زمن الأغنية الجميلة، حيث كانت الكلمة الراقية واللحن الأصيل والإحساس الصادق عنوانا لكل عمل فني. ونحن بانتظار جديد هاني العمري بشغف كبير، على أمل أن تحمل إلينا أعماله المقبلة الروح الجميلة نفسها التي أحببناها في أغنياته والتي ما زالت تسكن الذاكرة والوجدان. جويل عرموني، بونجور زميلتنا. إلا معزة كتير كبيرة جويل عرموني وزوجة ووالدة الطبيب اللي ربينا نحن وياه بالحدد، هن من أهل الحدد ونحن مواليد الحدد، وربينا سوا وربى أحلى عائلة وطلعت جوال وهلأ زوجة كمان عم بيتابع مسيرته. وهاني العمري أنت زغطورة جوال، يعني بعتبرك مثل ولادي، بس هاني العمري نحن وياه ربينا وكان في معرفة شخصية وثيقة من سنوات طويلة أنا وهاني العمري. فعليا هاني العمري أخذ حقه وأخذ كل الأمور اللي بيقدر أنه يحققها من خلال النجاح. هاني العمري بنفتخر فيك، وأكيد دايما ناطرين كل جديدك وقديمك اللي ما بينتسى، وهالأغاني الحلوة الرائعة جدا اللي كنا ننطرها لحتى يغنوها العشاق ويغنوها المحبين لأحبائهم، ومنهم عجبتيني كتير. انت مش بس عجبتيني، انت قتلتيني. هاني العمري يسعد صباحك وصباح مستمعي جبل لبنان، وكل الأشخاص اللي بيحبوا الفن اللبناني الراقي. هاني العمري عجبتيني كتير. بدنا ننطر أجيرو. يلا إن شاء الله تقلع أجيرو بهالأثناء، ما منضيع وقتنا، مننطر منطول بالنا. شايفين شو عم يعملوا حزب إيران بوطننا لبنان، حزب الشيطان وعملاء إيران دمروا وطننا، هلأ عم بيدمروا كل شيء بيتعلق بهالوطن. يسعد صباحك جوني من أكروك. يلا رقم الانتهاء 984. رح أخذ بعض الرسائل الصوتية والمكتوبة. خلينا مش الحال أجيرو، ميرسي، كتر خيرك يا نعيم قاسم. يا هاني العمري عجبتيني كتير، الأصالي وزمن الأصالي من إذاعة جبل لبنان.

0: هاني عمري والزمن الجميل والزمن الحاضر وناطرين كل جديدك يا هاني. عجبتيني كتير والإذاعة إذاعة الأصالة جبل لبنان. تابعين سوا نحن وياكن فترتنا 03-444-037 ورسالة.
1: صباح الخير أستاذ جوني. هلأ عم بسمع أنا الترند الجديدة اللي حضرتك حطيتها. يعني بدي أقول الله يرحمك وما في مثلك بقى زياد الرحباني يلي قال بمسرحيته عبالي دوالي ليالي. بقول له الملالة، بقول له شو الملالة بتفوت بالغنية؟ أوكي، بس بدي أسأل أنا شو التفه بتفوت بالغنية كمان؟ مرسي لألكم.
0: يسعد صباحك. بونجور مدام نهى. يلا زياد الرحباني الله كسر القالب، وفي قوالب كتير أصيلة أكيد بوطننا لبنان، بضل في ناس بتعطي وفي ناس هيك وهيك. هلأ نحنا لحقنا الترند عبر إذاعة جبل لبنان ورصدناه، حتى ما تقولوا إنه جوني الصديق يعني بس بيحكي عن إشياء مش إشياء تانية. كل شيء بنحكي فيه، الفساد بنحكي فيه، والفن بنحكي فيه، والترند بنحكي فيه، لحتى نكون فرج يعني عم نقول لبعضنا إنه كل شيء بينرصد عبر إذاعة جبل لبنان منحطه ومنقيمه على الهواء ديركت. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطن كل لبنان؟ ننتقل إلى نطاق زوق مصبح، هالبلدي العزيزي الحبيبي اللي الله يحميها من غدر الزمان وغدر بعض الجيران. وبنرجع من طالب قيادة الجيش اللبناني، يجب تثبيت مركز للجيش اللبناني داخل مغدوشة لحماية مغدوشة، حماية وطننا لبنان والتعايش بوطننا لبنان، لأنه الأشخاص اللي بدهم يفتكوا بالتعايش ما رح يرحموا الوطن إذا تمكنوا من الفتك بالضيعة الحلوة المتعايشة مثل مغدوشة. فمن هالمنطلق هيدا بلدية مغدوشة برئاسة المهندس رئيف جورج يونان، الله يعطيكم ألف عافية، يحميكم، يحمي وطن لبنان ويحمي مغدوشة بجاه سيدة المنطرة، أمين، وبجاه جيشنا اللبناني البطل، أمين. وبتستمر الفنون الجميلة بمغدوشة. جمعية اليونان الخيرية بالتعاون مع بلدية مغدوشة داعيين كل الراغبين بالمشاركة بمعرض بيحمل اسم Art Expo. يتواصلوا على الرقم 03-235-966. بيتضمن هالمعرض لوحات فنية، نحت، حفر على الخشب وغيرها من الأعمال الفنية والإبداعية. عندكم مهلة ل 25 حزيران، والمكان هو مجمع جورج وجنات يونان الاجتماعي. برافو جمعية اليونان الخيرية بلدية مغدوشة رئيف جورج يونان. آر إكسبو معرض فني رغم كل شيء عم بيصير، وهيدي ثقافتنا وهيدا نحنا وهيدي حياتنا وهيدي الفنون الجميلة والنحت والفن والحفر على الخشب وأعمال فنية وإبداعية بمغدوشة رغم كل شيء عم بيصير فيها. صامدون صامدون صامدون. 03-235-966 آر إكسبو مغدوشة. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع، خليكم معنا يا لبنانية.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: جبل لبنان صارت على كيبل فيجن، فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تي في متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
2: You want excitement? Get ready. The UK's number one amp, Blackstar, has landed. A massive collection now at Instruments Garage. Feel the power of Blackstar. Your sound revolution starts today. Instruments Garage, Ashrafia.
3: افتح ربح شرب وشجع بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص. افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
4: بين السياسة والأمن والاقتصاد، من الاجتماع للتكنولوجيا، ملفات يومية مناقشها مع خبراء ومعنيين لنفهم الحدث من كل زواياه. ولأنه الخبر جزء من يوميات كل لبناني، الساعة 6 موعدكم اليومي مع نشرات الأخبار عبر إذاعة جبل لبنان 5 على 5، من الساعة 5 للـ7 ومن الاثنين للجمعة، معي ريكاردو شلهوب عبر جبل لبنان 87.7.
1: وضيوف هالحلقة النايب أديب عبد المسيح، الصحافة وجد العريضة، الإعلامية لارا الهاشم.
0: صوتك عالي جبل لبنان، ومتابعين سوا نحن وياكم فترتنا لغاية الساعة 10. أهلا وسهلا بكل اللي انضموا لنا. بعد شوي رح نحكي عن جرصة مثل عادي دولتنا اللبنانية، وزارة المال والفشل، فشل السيستم من سنوات، بينشروا أسامي أشخاص. أبرز اسم اليوم منشور بالصحف اللبنانية، لواء شكور، القيادي السابق بالتيار الوطني الحر، هو مرشح للانتخابات النيابية عن المقعد الأرثوذكسي بالأشرفية، ابن الأديب الراحل جورج شكور، ناشرين اسمه الثلاثي لواء جرجي شكور، وبدأ منه الدولة اللبنانية تفقة. يمكن يكون هو دافع، انتبهوا، بس السيستام مسيو، السيستام عاوز كده. هذا السيستام الفاسد واللي بعده موجود للأسف بعهدك سيد الرئيس جوزيف عون. نحن معك ونحن حدك، وهلأ في ناس عم تدمر لبنان للأسف وعم تلهينا، ولكن في ضرب على راس وزارة المال الفاسدة والدوائر الفاسدة اللي بتشهر بالناس والنافعة. في عندي 6 أسامي رح أنشرهم الأسبوع المقبل بس يتم الادعاء عليهم، 3 من معقبي المعاملات و3 من إنكربت الفاسدة. هالفاسدين 6 أسامي بدون ينزيعوا بالاسم الثلاثي مع أسامي بياتهم اللي أكيد ما بيفتخروا فيهم هالسرقين بالإنكربت بالنافعة. قولوا الله تابعين كل شيء. نحن والسيد الرئيس، هاي إذاعته، إذاعة الشرعية، إذاعة الحكومة نظيفة، وكل وزير نظيف ونايب نظيف ومسؤول نظيف عسكري أو مدني، هيدي إذاعته وإذاعة الشرعية. صوتك عالي جبل لبنان، وتحت شعار بنحمي قصصكن روك ميتوال إنشورنس للتأمين وكل أنواع التأمين. روك بتصرفكن، وسلسلة من الفيديوهات بتشرح هالشعار بنحمي قصصكن، ممتلكاتكن، صحتكن، الممتلكات البرية والبحرية، تأمين على السفن، على الشحنات بالسفن، كل الحمولة تبعيتها. شركة متخصصة لبنانية عالمية، روك ميتوال إنشورنس بالتعاون مع سوان جروب. أول فيديو رح نسمعه فيه العشرات من الفيديوهات، فيكن زوروا صفحة روك ميتوال إنشورنس للتأمين على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي. بنحمي قصصكن. في لحظات بدهم يحسوا أهلنا إنه نحن حدهم، فأوقات الحماية بتكون بكلمة، بتكون من خلال وجودنا حد أهلنا. باللحظات الصعبة منكون معكن لخفف عنكن الحمل ونريح بالكن. للمزيد من المعلومات روك ميتوال إنشورنس 1567 الرقم الرباعي الكول سنتر على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. كمان فيديو تاني عن بنحمي قصصكن. بس تكبر العيلة الأمان بصير جزء من كل قرار. حتى السيارة حتى السيارة بتصير تساع أحلامكم، والله يكبر عيالكم جميعا. مشاوير العيلة أحلى لما بتكونوا مطمنين. الأمان لألكم صحيا، والأمان لسياراتكم وكل ممتلكاتكم، بناياتكم، مصانعكم، العاملين عندكم ببيوتكم أو بمصانعكم ومؤسساتكم. تواصلوا 1567 روك متول إنشورنس، بتصرف المواطنين وبتصرف وطننا لبنان بكل حضارة. صوتك عالي جبل لبنان. رسالة صوتية.
5: بونجور أستاذ جوني، كيفك اليوم؟ إن شاء الله كل شيء منيح. مش عم بفهم قصة وزارة المال مكتوبة باسمهم، يعني ما عم بفهم إنه مصرين يخدوها، إنه حرام هن مش مستعملين شيء منها، ولا مجلس الجنوب ولا شيء، وهالمصاري كلها عم تروح مدري لوين. خلص بدنا نخلص من هالدوامة بقى، بدنا نخلص منهم صراحة، يعني ما بقى فينا، يعني اختنقنا عم نموت. خلص بدنا نخلص بقى من هالدويل اللي عنا إياها، اللي خنقت البلد، هالأخطبوط بدنا نشيله بقى، هو لزقته عنا. نارك حلو
0: 100%. يسعد لي صباحك. هالأخطبوط والسرطان يا إلي، هيدا سرطان ضرب الجسم اللبناني. وبدل ما نكون نحن والرئيس العماد جوزيف عون بهالعهد اللي مرهنين عليه كتير، بدل ما نكون عم نعمل مترو، أنفاق، نخفف على الشعب اللبناني عجقة سير، نفوت بالحضارة مثل ما فاتت فيها مصر والسعودية والإمارات وكل دول العالم. فاتوا وصار عندهم مترو تحت الأرض وفوق الأرض. كان عندنا هالمشاريع وعرضناها على السيد الرئيس أنا والمغترب طوني العبد من بشري، ولكن للأسف الدولة العميقة حاربتنا، اصطدمنا فيها. وإضافة لهلأ عملاء إيران عم بيدمروا وطننا لبنان، كمان شيء مؤسف. والله ينصر هالرئيس الجمهورية وعهده لحتى نرجع نعمر. ناس بتدمر وناس بتعمر، والله ينصرنا نحن المعمرين لوطننا لبنان. وعمر يا معلم العمار. صوتك عالي جبل لبنان. هايصة غير شكل بالعديد من الأماكن، وابتداء من بكرة 11 حزيران 2026 تشجيع البطولة العالم بكرة القدم. ابتداء من بكرة ب 11 و12 و13 حزيران بفهد سوبر فاليو زلقة نهر الموت باتجاه جونية، من الأربع بعد الظهر للسبعة المساء، فوتبول، جوائز وأوفرز، كتير كتير كتير عروضات بفهد سوبر فاليو زلقة نهر الموت باتجاه جونية. أهلا وسهلا فيكن وسأتكن بمحلة، إن كان بجونية أو بالزلقة، ولكن بالزلقة والعاني بالفوتبول خميس جمعة سبت. لقونا بين الأربعة والسبعة المساء فهد سوبر فاليو زلقة نهر الموت باتجاه جونية. أهلا وسهلا فيكن. هني بيفتحوا بوابهم من الثمان الصبح للعشر المساء، ولكن هالثلاث أيام خميس جمعة سبت ابتداء من بكرة بعد الظهر والعاني بالعروضات. وفيكن تشوفوا اليافطة الكبيرة على كامل مبنى فهد سوبر فاليو الزلقة، ما بعد جسر المشاة بنهر الموت على اليمين، المبنى الأزرق بين الشجر، فيفا وورلد كاب 2026، United by passion together for the world، فيفا وورلد كاب. يلا لقونا واستفيدوا وهيصوا واربحوا ووفروا على حالكم. صوتك عالي جبل لبنان. ونستعرض يوميا أنا وياكم ما تكتبه السيدة إلهام سعيد فريحة على موقع الأنوار .com الإلكتروني لليوم الأربعاء 10 حزيران 2026 بعنوان شعبوية وتعنت ومكابرة. هي أيام مفصلية قبل تبلور ظروف الاتفاق الإيراني الأمريكي، وقبلها وضع الجميع أوراقهم على الطاولة، الحزب وطهران وإسرائيل، فيما لعبت واشنطن دور الشرطي المؤنب قبل أن تعيد الجميع إلى الهدوء، ولكن وفق قاعدة ومعادلة جديدتين فرضتهما للأسف طهران. قصف الجنوب أيضا يعني ردا إيرانيا ضد إسرائيل. وصحيح أن يوم صور مدينة صور أمس كان دامياً وعنيفاً في رسالة واضحة للضغط على رئيس مجلس النواب للسير بورقة واشنطن، إلا أن مصادر دبلوماسية تحدثت عن أن اتصالات لبنانية قطرية وبين أمل وحزب الله ليلة الاثنين أفضت إلى إفساح المجال أمام المزيد من الاتصالات والمشاورات، بحيث أن الحزب لا يصعد ضد شمال إسرائيل في اليومين المقبلين ويكتفي بعمليات في الداخل اللبناني مقابل عدم قيام إسرائيل بضرب الضاحية، وذلك بانتظار تبلور صيغة أكثر وضوحاً وخارطة طرق للتعامل مع ورقات واشنطن. إلى آخر المقال الذي تنهيه السيدة إلهام سعيد فريحة، وليس بعيداً عن أداء السلطة في التعامل مع أمور الناس وأموالهم، هل من يقول لنا إلى متى تنتظر هذه الحكومة أو مجلس النواب لإلغاء الامتحانات الرسمية مع كل العثرات والتعقيدات والأسباب الموجبة للإلغاء، وبانتظار أن تأخذ وزيرة التربية القرار المناسب وتريح الطلاب وأهليهم؟ وبلد أطاح بالانتخابات البلدية سابقا وهذه السنة أطيح بالانتخابات النيابية، هل صعب عليه لأسباب أمنية وجيهة الإطاحة بالامتحانات، لا سيما بعدما أكد وزير الدفاع والداخلية أمام لجنة التربية النيابية عدم ضمان الأمن والوضع العسكري في الأيام والأسابيع المقبلة؟ فلما التعنت ولما المكابرة في مقاربة ملف حساس دفعنا ثمنه غاليا الأسبوع الماضي مع اغتيال طالبين ووالدهما في الجنوب؟ شعبوية وتعنت ومكابرة بقلم إلهام سعيد فريحة. وعلى موقع الأنوار دوت كوم الإلكتروني صيدوا اليوم بعنوان حلو مثل السكر، الحلقة 3، هل يعرف مستخدمو هذا المثل كم يجرحون شعور بعض الناس؟ المقصود ببعض الناس هم اللي عندهم سكري ولا يستطيعون تناول السكريات. بهذا المعنى فإن أغداق المديح عليهم من باب إنهم مثل السكر هو في حقيقة الأمر من باب ذمهم، لذا رجاء فكروا بالمثل قبل التفوه به. حلو مثل السكر، الحلقة 3 صيدوا اليوم بقلم إلهام سعيد فريحة، على موقع الأنوار دوت كوم الإلكتروني. صوتك عالي جبل لبنان لليوم الأربعاء 10 حزيران 2026. وعلى سيرة الامتحانات، أكيد في رأي ورأي آخر، ومبارح استمعنا لنقيب المعلمين بالمدارس الخاصة سيز نعمي محفوظ ورأيه بهالموضوع، واليوم بعد الظهر في مؤتمر صحافي رح أخبركن عنه.

0: إذن مؤتمر صحافي بيعدو نقيب المعلمين بالمدارس الخاصة الأستاذ نعمة محفوظ الساعة 3 بعد ظهر اليوم الأربعاء للإعلان عن المستجدات والمعطيات حول الامتحانات الرسمية بالمركز الرئيسي لنقابة المعلمين بالمدارس الخاصة ببدر وبيروت. وتوصلت كمان لليوم الثاني على التوالي وصوته العالي لنقيب المعلمين. خلينا نشوف شو فحوى هالمؤتمر اليوم بعد الظهر. كلمة لألك أستاذ نعمة محفوظ.
1: صباح الخير أستاذ جوني، تحية لألك ولكل مستمعين إذاعة جبل لبنان. اليوم الساعة 3 بعد الظهر في مؤتمر صحفي بمركز نقابة المعلمين لنوضح للشعب اللبناني ولطلاب لبنان ولأهالي طلاب لبنان موقف نقابة المعلمين من الامتحانات. أول شيء بدي أقول إنه مش نحن منحدد كنقابة كمعلمين إذا في امتحانات أم لا، نحن منعطي رأي تربوي. اللي بياخذ القرار بإجراء الامتحانات أو عدم إجراءها لظروف أمنية أو سياسية هو مجلس الوزراء. مجلس الوزراء من 3 أسابيع أخذ قرار بإجراء الامتحانات. إذا مجلس الوزراء رجع شاف إنه الوضع الأمني ما بيسمح، هو بيتحمل القرار السياسي وبياخذ قرار بتأجيل الامتحانات أو إلغائها. يعني الموضوع آخر شيء بيعود للوزيرة ولا مش وزراء. وأنا رأيي مش وزراء في كل الأطياف السياسية، يعني ما في حدا نزيد على التاني، كل الأطياف السياسية موجودين بمش وزراء واني اللي أخذوا قرار إجراء الامتحانات. فإذا نحن بنعطي رأي تربوي، نحن رأينا بمختصر مفيد مشي ما أرجع كرر الأمور، إنه الامتحانات بعد بدا 20 يوم هالولاد قاعدين بالبيت عم يدرسوا، خلون عم يدرسوا. وإذا من هلأ لعشرين يوم كان الوضع مستتب وآمن، في قرار لمش وزراء بإجراء الامتحانات بيستمر، بتصير الامتحانات وطلابنا بياخدوا شهادات ذات مستوى بشوفوا حالهم فيها بفوتوا على الجامعات بلبنان أو برا. وإذا مجلس الوزراء والوزيرة شافوا أنه الوضع الأمني ما بيسمح، لأنه سلامة الطلاب وحياتهم أهم بكتير بالامتحانات، وكمان هذا رأينا، فساعتها يا بيلغي الامتحانات بأجلها. إذن بالمختصر نحن كنقابة المعلمين نعطي رأي تربوي، القرار إجراء الامتحانات وعدم إجراءه هو قرار سياسي له علاقة بالوضع الأمني بالوضع السياسي بالبلد، بياخذوا مجلس الوزراء فلتتحمل السلطة السياسية مسؤولية هذا القرار. وشكرا.
0: شكرا لك نقيب المعلمين بالمدارس الخاصة الأستاذ نعمة محفوظ. واليوم المؤتمر بعد الظهر، وأكيد بكرة منرجع منتابعه صباحا ومنطلعكم على التفاصيل. صوتك عالي جبل لبنان. إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية الرجي أعلنوا أنه جهاز مكافحة التهريب المدربين على ضبط المنتجات المزورة والمهربة ضبطوا كميات من السجائر الإلكترونية المهربة والمعسل المهرب والمزور والسجائر المهربة والتنبك العجمي المهرب نتيجة عملية دهم نفذوها جهاز مكافحة التهريب التابع للرجي بإطار الجهود المتواصلة لمكافحة المصنوعات التبغية المهربة والمزورة. تم تنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين وينظر فيها القضاء المختص. مصرين على الاستيراد بالتهريب للأسف، يعني ناس مغرضة وبمختلف المناطق اللبنانية، بشارع الحمرة ببيروت، بكورنيش المزرعة ببيروت تم ضبط هالمنتجات المهربة والمزورة، منتجات تبغية. الله يعطيهم العافية. جهاز مكافحة التهريب التابع لإدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية الرجي. برافو شباب وصبايا، هذا جهاز شرعي كمان ومدرب وعم ينفذ الأوامر لخدمة هالمؤسسة اللي هي بخدمة الخزينة اللبنانية وبخدمة وطن لبنان. المهندس نصيف سقلاوي المدير العام للرجي وفريق العمل، الله يحميهم هالشباب والصبايا اللي تعرفنا عليهم وعلى عملهم تدريباتهم وانضباطهم. جهاز مكافحة التهريب بإدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية الرجي، الله يحمي شرعيتنا اللبنانية. صوتك عالي جبل لبنان. بريك وبنرجع بما تبقى من وقت لنا. خليكم معنا.
2: جبل لبنان ايام زمان احلى الانغام. جبل لبنان.
3: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/jabal-lebanon x.com/jabal-lebanon انستغرام جبل لبنان، تيك توك جبل لبنان، جبل لبنان .com. ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
4: بالشوارع اللي منمشيها كل يوم في عيون بتدير بال علينا ومرات بتشيل حمل عن إيدينا.
5: خليني ساعدك يا طانت.
6: تسلمي لي يا حبيبتي.
4: في عيون بتودع بيوتها تترك وراها عيلة صغيرة لتواجه هم عيلة أكبر.
5: انتبه على حالك.
7: الله مع الوطن.
4: إني بالفعل أبطال عندهم هم واحد.
7: شبه منيح ما بدنا ولا أي إنسان يتأذى.
4: عيونهم ما بتعرف الخوف تركض صوب الخطر. كل هيدا حتى أنا وإنت وكل مواطن يحس بالأمان. وقت بتوقع المصيبة منلاقيهم حدنا. اندفاعهم ما إلو حدود. الإنسانية، الجرأة، الخدمة، كل هالصفات موجودة بكل فرد من عناصر قوى الأمن الداخلي. ورسالتهم الإنسانية طالعة من القلب.
7: نحن دايماً حدكم
5: وبعيوننا نخدمكم.
3: كأس العالم 2026 المنافسة على نار حامية. منتخب واحد رح يرفع الكأس على أرض الملعب. البرنامج الرياضي الأسبوعي مع عبد الناصر حرب رح يكون مخصص لمونديال 2026 كل تنين الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.

0: صوتك عالي جبل لبنان. اسمحوا لي هون احكي اليوم بقضية هيك بتتكرر بالسنة مرة، مثل ما منحب أولادنا وأولاد الناس أولاد كل المحبين، منرحب بالمواليد الجدد ومنقول هابي بيرثدي لكل الأصدقاء والمحبين وأولادهم وعيالهم. اسمحوا لي اليوم أن أعيد كل مين عيد ميلادهم بارح واليوم وهالأسبوع، ومنهم توم باتريك جوني الصديق وسادريك جوني الصديق اللي إجوا على الحياة بتسعة حزيران 1989. مسيرة من 1989 لليوم ومستمرة هالمسيرة بخدمة وطن لبنان. اتطوعوا بالدفاع المدني البحري، اتدربوا، خلصوا ناس، عملوا اشياء كتيرة وتعلموا وبيضوا لنا وجهنا. الله يبيض وجه أولادكم تجاهكم كل الأهل. هابي بيرثدي باتريك الصديق وسدريك الصديق. يلا قولوا الله. علم أخذنا ونجاح بإذن الله ساري المفعول بدعوات أمكم باتريسيا ودعواتي أكيد ودعوات كل المحبين. الله يوفقكم بمسيرتكم وبيبقى نفرح منكم. يومياً تكون قاعد باستوديو بالبيت عم بعمل الأتاشي دو بريس والصوت العالي من برا يلا يا باتريك يلا يا سدريك. فالله يفرحنا فيكم أكيد مثل ما فرحنا بشهاداتكم، والله يفرح قلب الجميع. يعني إنه كبروني يلا ملوني جدو وباتريسيا تيتا قولوا الله. كل سنة بدعيلهم وبدعي لكل أولاد السامعين الله يخليكم بصحتكم يا شباب ويا صبايا أنتو أولاد مستمعي جبل لبنان، ويفرح لكم قلبكم فيهم بشهاداتهم وبنجاحهم، ويبعد عنهم كل شر وكل شرير والأعداء المنظورين وغير المنظورين. وبردد كل سنة ما قالته بالأسطورة نقلا عن والدة الإسكندر المقدوني اللي حكم العالم، رفعته للآلهة أنذاك بالمعبد للإسكندر أمه وقالت له للرب أنذاك ربي أعطه حظا ليخدمه أصحاب العقول ولا تعطه عقلا ليخدم أصحاب الحظوظ. الله يعطيكم العقل والحظ. العقل موجود، الحظ الله يبعثه يا رب. منصلي لألكم جميعا لأولادكم يعطيهم الحظ والرزقة، الحظ الحلو والصحة. آمين. مرسي لاستماعكم لشغلة شبه خاصة، بعرف محبتكم والله خليكم أولادكم. يعني بدعي لكل الأشخاص إذا حدا هلأ بعد كمان من لحق أو بكرة الصبح لعياد ميلادهم شهاداتهم، أهلا وسهلا فيكن بمناسباتكن الحلوة. صوتك عالي جبل لبنان. ننتقل مع الزميل الإعلامي موسى موسى من عكار شمال لبنان، ورسالته اليوم عن حيوان شارد هاجم إحدى القرى العكارية وبلش يعض بهالناس يطلع بهالبنايات. شو هيدا، وحش ولا شو، ولا كلب شارد، شو هو؟ نسمع سوا.
1: صباح الخير جوني لك ولكل المستمعين أزاعة جبل لبنان. أنا موسى موسى من عكار. اليوم عندي خبرية يعني بتضحك وبتوجع بنفس الوقت، بتضحك لغربتها وتوجع لنتيجتها، وهو إنه كلب شارد فات على ضيعة إسماعيات. عندنا بتجد ضيعة إسماعيات، فات على ضيعة وطلع أول طبق التاني التالت ونزل العض بهالولاد بقلب البيت، لحق أن بنتان صغار عضون، رجع عض مرة كبير، رجع نزل من البناية وكفى بقلب الضيعة ومين ما يطلع بوشه عض، وراح على البيت التاني في الرجل مقعد كمان عضه وشغل الضيعة قامت مثل الغول فات بالضيعة. هالكلب يعني مش عض واحد واثنين وانه هرب، لا لا عم يشتغل. والضيعة قامت ضيعة صريخ، وضيعة يعني صايرة جبلية ليوصل الخبر وهذا. المهم انه قامت عمر وشباب معه بما يلزم وانحلت الامور، ورجعنا سألنا مختار الضيعة انه شو صار عندك يا عمي، كيف هذا، وانه اجى وحش على الضيعة عض هالعالم كله وكذا. فبديتك الحكي للمختار، تفضل مختار. نتفضل.
2: يسعد مساك خينا وحبيب قلبنا الأستاذ والإعلامي موسى موسى، تحية إلك ولإذاعة جبل لبنان. بنتأسف على حادثة حلت علينا امبارح بضيعتنا العكارية الحبيبة عياد. تقريبا بعد الظهر دخل منازل الضيعة كلب شارد مسعور عض طفل.

بضيعة عيات بعكر. موسى موسى زميلنا ومراسلنا، شكرا لك ولكل مراسل بكل المناطق اللبنانية، جبل لبنان شمالا جنوبا جبلا بقاعا وبكل لبنان ولكل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. النقيب السابق للأطباء البروفيسور شرف لويس أبو شرف على منبر صحيفة النهار رسالة إلى فخامة الرئيس جوزيف عون بين وعد القسم ونداء الإنقاذ. سيد الرئيس، في لحظة وطنية نادرة حيث يمتزج القلق بالرجاء والخوف بالأمل، أتى خطاب القسم ليوقظ في نفوس اللبنانيين شعور كاد أن يندثر. سيد الرئيس، إن واقع البلاد لم يعد يتحمل التأجيل. اقتصاد ينهار، أمن يتصدع، مجتمع يختنق تحت وطأة الأزمات، وشباب يغادرون بحثا عن كرامة مفقودة. المواطن اللبناني لم يعد يطلب المستحيل، يريد فقط دولة تحميه وحقوقا تصونه وسيادة فعلية تعيد إليه شعوره بالانتماء. لقد بلغ الانهيار حدا لم يعد معه الإصلاح خيارا بل ضرورة وجودية. الفساد المستشري وغياب المحاسبة وتآكل مؤسسات الدولة كلها عوامل ساهمت في انهيار الثقة بين المواطن ودولته. سيد الرئيس يضيف لبروفيسور شرف لويس أبو شرف، سيد الرئيس تدركون جيدا أن صورة لبنان تغيرت في الداخل كما في الخارج. آمنا يوما بالمقاومة وسيلة لتحرير الأرض، لكن التجارب أظهرت أن الارتهان للمحاور الخارجية أفقدنا قرارنا الوطني. وهنا نستحضر رؤية الإمام موسى الصدر الذي دعا إلى حماية الإنسان قبل السلاح والدولة قبل الطائفة والعدالة قبل الغلبة، وكذلك ما نادى به الشيخ محمد مهدي شمس الدين من دولة لبنانية عادلة تحتضن جميع أبنائها. لقد أصبح واضحا أن حماية أي طائفة لا تكون على حساب الدولة بل من خلالها، وأن السيادة لا تجزأ ولا تستعار ولا ترهن لأي مشروع خارجي. فلبنان ليس ساحة بل وطن نهائي لجميع أبنائه. سيد الرئيس، الشعب اللبناني لا يريد الهجرة لكنه يدفع إليها قسرا، يريد أن يبقى، أن يعيش بكرامة، أن يرى دولة تحميه. ولا سلام من دون عدالة ولا عدالة من دون دولة واحدة قوية يحتكم الجميع إلى دستورها. يضيف البروفيسور شرف لويس أبو شرف، سيد الرئيس، إن المفاوضات مهما بدت صعبة قد تكون نافذتنا الأخيرة نحو الخلاص، فهي ليست ضعفا بل حكمة حين تضيق الخيارات وشجاعة حين يكون القرار مصيريا. إن السقف يتصدع فوق رؤوسنا جميعا، وإذا ما انهار هذا السقف فلن ينجو أحد، لن يبقى رابح ولا خاسر بل وطن مهدم على من فيه. ينهي البروفيسور شرف لويس أبو شرف، سيد الرئيس جوزيف عون، أقدم سيد الرئيس بالحكمة والشجاعة، امضي نحو ما يحفظ لبنان، سيادة لبنان وكرامة شعب لبنان. فالتاريخ سيد الرئيس لا يرحم المترددين، والأوطان لا تنقذ إلا بقرارات جريئة. وأنتم سيد الرئيس جوزيف عون، أنتم أسياد القرارات الجريئة. الإمضاء البروفيسور شرف لويس أبو شرف، بشكرك نقيب الأطباء السابق على تكليفي بقراءة هالرسالة إلى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بين وعد القسم ونداء الإنقاذ. صوتك عالي جبل لبنان. سيد الرئيس، الله ينصرك وينصر الشرعية اللبنانية. صفر 3-4-4-4-0-3-7. مرسي كتير سمير، بقلي عقبال المية لباتريكو سيدريك، تانك يو. خليل بغدادي، الله يخلي لك إياهن يا جوني وتضلك بصحتك وفوق روسهم، وإن شاء الله تكون رسالتك ورثة حياة لألونها.

0: تسلم. رقمي ينتهي بالأربعة ست سبعة ستة. لبنان أولا وأخيرا، هذا شعاره لهالشاب أو الصبية الوطنية. خليل، خليل بغدادي، نعم. يخلي لك أهلك يا خليل وعيلتك. الرقم اللي بينتهي بستة ستة صفر يسعد أوقاتك، تحياتنا. رسالة أربع ثواني عن مخالفة يمكن، هات نشوف.
1: ينعاد علينا شراء بين المية.
0: إيه مرسي يا حبيب قلبي، thank you. Happy birthday لباتيك وصدريك من أحمد كنعان. مرسي يا أحمد، يخلي لكم عيالكم وولادكم عبال المية للشباب وتفرحوا منهم. مرسي جلاديس كرم، مرسي كتير يا جلاديس، ويخلي لك عائلتك يا رب وعيال المحبين وكل السامعين. جورج عواد، يسعد لي صباحك يا جورج.
2: يسعد لي صباحك أبو الشباب وصباح الإذاعة الحلوة. حبيت بهالمناسبة عيد هالشباب الحلوين، يخلي لك هني يا رب باتريك وستريك العمر كله وتفرح منه وتطلق فوق راسه ويعطيهم أيام حلوة. وحبيبي يا أبو الشباب خلي لك هني يا رب عن جديد.
0: مرسي جورج عواد. أبو يوسف، يخلي لك يوسف وأبو جورج كبيرنا بالسمايا. يلا لقوني اليوم على السمايا، ما بعرف إذا قادر تجي ولا عندك شغل اليوم. بكل الأحوال كمان على سيرة الشغل والعطل، الثلاثة المقبل عيد رأس السنة الهجرية في عطلة رسمية، وأنا رح كون معكم رغم العطلة الرسمية. من عيد لبعضنا ومن قول منحبك يا وطني لبنان. مرسي جورج عواد، صوتك عالي جبل لبنان. صباح الخير بخصوص إطلاق النار من الضاحية الجنوبية باتجاه كفر شيما والجوار، شبعنا قرفن. نعم نعم نعم مستمعنا الكريم، عم بأوصوا هالزعران والبلا أخلاق وعملاء إيران. تحية لأهلنا بالسويد، يوحنان من السويد بونجور ويسعد أوقاتك، الله يحميكم بغربتكم. نعم توني، يسعد لي صباحك. رسالة
3: السيد جوني بونجورك، سمعت تحت التعليقات بالصف عم بيقولوا مئات إماميات، حكومة رئيس حكومة دخيل جريك دراب الطبل يجي، ما يجي المئات السوري الإيراني الميكس المختلط، ولا يجي سعد الحريري سامح ولا لا سامح لا سامح. دخيل جريك تلوعنا منهم ومن سرقاتهم ونصبهم واحتيالهم، دخيلك بكفينا إيراني وسوريين، جيبولنا الوطني أو خلونا الوطني الموجود. الله يعطيك العافية
0: وصباحك يا توني. نعم الله يخلصنا يا توني، صوتك عالي جبل لبنان. مؤسسات لبنانية بخدمة وطننا لبنان، حلال رانتكار، حلال جروب لتأجير السيارات بتصرفكن، وبخدمة وطننا لبنان والسياحة اللبنانية لبيع ولإيجار السيارات، مواكب عرسكن، مواكب أفراحكن كلها بتواكبها حلال رانتكار. أمير حلال وفريق عمله من المنصورية لكل لبنان، وبيسلموكن السيارة على باب مطار بيروت إذا بتحبوا. حلال رانتكار 03-166-711. حلال رانتكار بخدمة وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان، إن شاء الله بتفرح منهم ونخليك فوق راسهم ونخلي أولاد كل السامعين أمين. صباحك عسل يا جوني. توني من دبي، يسعد صباحك يا توني. إذن الثلاثة المقبل السنة الهجرية ب 16 حزيران عطلة رسمية، ولكن رغم هيدا وكله رح كون موجود معكم مثل كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ10 صباحا. صوتك عالي جبل لبنان. إذن بالصحف اللبنانية اليوم بالإعلانات الرسمية مشهرين بعدد من الشركات، شركة تي سكوير، لو جران مارشي، صيدلية عبيد بس مش قايلين وين عنوانها، شركة مطاعم زاد الخير عون بيروتي، شركة نصر لتأجير السيارات، مستشفى باستور شي ميم لام أوبيتال باستور، شركة الخطوط الجوية التركية كمان بدها منهم الدولة تي في آ، شركة مجوهرات صغيب بونجور مجوهرات صغيب شي ميم ميم، مجوهرات صغيب ناشرة أساميهم الدولة اللبنانية وبدها مصاري منهم، بدها تفقة، يمكن يكونوا دافعين، بس الدولة الفاشلة والسيستام مسيو بيشهر فيهم وبعدين بيقولوا آه باردون أوكي أنتوا دافعين مزبوط. شركة المخازن، سلسلة سوبر ماركت المخازن، مخازن صيدلية مكرزل بس مش حاطين وين عنوانها. وأخيرا وليس آخرا، لواء جرجي شكور القيادي السابق في التيار الوطني الحر وكان مرشح للانتخابات النيابية عن المقعد الأرثوذكسي بالأشرفية، لواء شكور ابن الأديب الراحل حبيب القلب جورج شكور، كمان نشرين اسمه لواء جرجي شكور مؤسس جمعية جسر. شو يا أستاذ لواء، يلا إذا كان الدولة اللبنانية أنت دافع لهم وحاطين اسمك وعم يشهروا فيك، يجب الادعاء عليهم وعلى وزارة المال الفاسدة واللي ورتانينا فاسدة مع سيستاما من سنوات. للأسف يعني قعر مفقود، الداخل مفقود والخارج مولود من خزينة الدولة اللي كانت مسروقة وهلأ فاسدة من خلال نشر أسامي الناس المتوفين، ناس دافعين بس السيستام هيك بده يا مسيو. تحية لك لواء شكور ولروح والدك الأديب جورج شكور. هيدي هي، هيدي قصتنا، هيدا اللي عم بصير بوطننا لبنان. ولهون بنوصل لختام فترتنا لليوم، أنا صار لازم ودعكن.
4: صباح الخير خي جوني، يعطيك العافية. صباح الخير للمستمعين وإدارة جبل لبنان، يعطيكم العافية، الله يقويكم يخليكم صحتكم.
0: مرسي مرسي مرسي محمد درويش، ويخلينا لبعض إيد بإيد نحن وياكم بإذن الله. صوتك عالي جبل لبنان.
5: الله يخلي لك يا سيد جوني، خلي لك باتريك وسيدريك وإن شاء الله تفرح منهم يا رب وتشوف أولاد وبيتهم يا رب، ويخليك أنت والمدام مرتك بصحة وعافية وقلوصاً يا رب يا كامل.
0: تسلم تسلم مستمعنا حسن بسمة، يخلي لنا إياكم وإيد بإيد نحن وياكم بإذن الله بخدمة وطننا لبنان. مخالفة بعتها المستمع أبو قاسم، بعت ليها على 70-220-888 رسالة أخيرة.
6: صباح جوني كيفك؟ خلي لك عيبتك إن شاء الله بتضل صوتك عالي، إن شاء الله بتضل عالي عالي مشان ينسمع.
0: أكيد نحن وياكم صوت عالي، مرسي كتير، ويخلي لي إياكم ونحن وياكم مثل ما قلنا إيد بإيد بخدمة وطننا لبنان وأرزة لبنان، أرزة لبنان معا. أنت طلبتنا مرتين اليوم، بليز بعت لنا رسالة صوتية، ويلا بكرة منخدن الله راد، بكرة الخميس منتلاقى سوا ومنكمل مسيرتنا من 7-10 صباحا. خيكن جوني الصديق، إعدادا تقديما وإخراجا، بحييكن وبكل محبة نلتقي ومنودع بعضنا. الله يحميك يا وطن لبنان، يحمي شرعيتك، يحمي استقلالك وحريتك وسيادتك وأرزة لبنان، اللهم أمين. الله يحمي الجمعيات اللبنانية والروابط ومنهم رابطة كاريتاس لبنان، الأب سمير الغاوي، ونشاطاتهم دايما بخدمة المواطنين اللبنانيين وبخدمة هالضيعة الصامدة بجنوب لبنان. بنهاية فترتنا لليوم خلينا نوقف الموسيقى ونسمع ترتيلي 37 ثانية من جنوب لبنان ببلدة القليعة، حيث شاركت رابطة كاريتاس لبنان أقليم مرجعيون بتنظيم مسيرة صلاة داخل القليعة، رفعوا الصلاة من أجل السلام بوطننا لبنان.

0: الفيديو المؤثر مع الصلوات والصور منشوفهم على صفحة كاريتاس لبنان يوث، صفحة كاريتاس وشبيبة كاريتاس لبنان. اقليم مرجعيون وكل الاقاليم واهلنا بمرجعيون وبالقليعة، الله محييكم وتضلوا صامدين بمحبة وطننا لبنان وبمساعدة كاريتاس والسفير البابوي في لبنان وكل المحبين. صوتك عالي جبل لبنان. ضلوا بخير وإلى اللقاء.
1: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

0: ب 15 يناير فريق عكابة رح يكون بتيات مونو عم نعمل عرض تندعم جمعية المجال. رح تجوا رح تضحكوا بذات الوقت رح تكونوا عم تساهموا بشيء انساني. ناطرينكم لأنه بدنا أفكاركم كرمال نقدر نعمل عرض. أنا فؤاد يمين، أنطوني حلوي، جاك بوكرب ودوني داغر بمونو ب 15 8:30. تحضروا هالعرض للرجال، تضحكوا كثير، اعملوا شيء انساني، اشربوا بتاعكم كمان درينكس، بتاعكم بيرة، بتاعكم بيت، رح يكون العرض بعقد.
1: تذاكر بمكتبة أنطوان أو بالمسرح.
2: جبل لبنان إذا عدنا.
3: حظك على الهواء.
4: تتجلى سماء هذا الصباح بملامح فلكية فريدة وحاسمة، فالحدث الأبرز اليوم هو وصول القمر إلى برج الحمل الناري واقترانه الوثيق بكوكب زحل. هذا التحالف يمنحنا طاقة تجمع بين الشجاعة والانضباط ويدعونا للمبادرة، لكن على أسس متينة ومدروسة. وفي المقابل تواصل شمس الجوزاء بث طاقة الذكاء، بينما يستقر اقتران الوفرة بين الزهرة والمشتري في واحة السرطان المائية ليعزز طاقة الحب والدعم المالي. الحمل. القمر يمر في قلب برجك اليوم ويلتقي بكوكب زحل بدقة. هذه زاوية تضع على عاتقك مسؤوليات كبيرة أو تدعوك لاتخاذ قرارات مصيرية تتطلب الصبر والالتزام. ثق بشجاعتك الفطرية، لكن تحرك بخطى مدروسة بعيداً عن التسرع. الثور. يا صاحب العزيمة، كوكب المريخ في برجك يمنحك كاريزما قوية وإصراراً هائلاً لتنفيذ مشاريعك. وبما أن القمر يقترن بزحل في بيت خفاياك، فالأفلاك تنصحك بالعمل الدؤوب خلف الكواليس وإنجاز واجباتك في صمت بعيداً عن التشتت. الجوزاء. يا نجم السماء الساطع، الشمس في برجك تمنحك حضوراً ووهجاً لا يقاوم، واليوم يمدك القمر في الحمل بطاقة اجتماعية مذهلة. الوقت مثالي لتوطيد علاقتك بالأصدقاء المخلصين وقيادة المجموعات ووضع أسس متينة لطموحاتك المستقبلية. السرطان. أبشر يا مولود السرطان، فالرعاية الفلكية مستمرة بأعلى درجاتها. مع تواجد عطارد واقتران الزهرة والمشتري السعيد في برجك، أنت مغمور بالجاذبية والوفرة، واليوم يتربع القمر في أعلى نقطة في خريطتك، بيت العمل. حان الوقت لحسم مسألة مهنية وإثبات جدارتك أمام الجميع. الأسد. يا صاحب الحضور المهيب، التناغم الناري بين برجك وقمر الحمل يفتح أمامك آفاقاً واسعة اليوم. تشعر برغبة عارمة في التوسع، السفر أو إنهاء معاملات قانونية وتعليمية معلقة. زحل يطلب منك التدقيق في التفاصيل، فامضي خلف طموحاتك بحكمة وتركيز. العذراء. يوجه القمر في الحمل اليوم انتباهك نحو شؤونك المالية العميقة، كالشراكات، الميزانيات المشتركة أو الاستثمارات والالتزامات المعلقة. وبفضل دعم عطارد والزهرة في السرطان الصديق، فإن حدسك قوي جداً. رتب حساباتك بذكاء وحكمة. الميزان. يا من تنشد التوازن دائماً، يضع القمر المقترن بزحل العلاقات والشراكات الشخصية والمهنية في واجهة يومك، حيث يتواجد في البرج المواجه لك الحمل. الأجواء تدعوك لتبني الدبلوماسية الرصينة ومواجهة الأمور بمسؤولية. الصبر في الحوار هو مفتاح نجاحك اليوم. العقرب. يا صاحب الإرادة الصلبة، تجمع الكواكب في السرطان المائي لا يزال يقدم لك دعماً معنوياً كبيراً. أما القمر في الحمل اليوم فيدفعك للتركيز المكثف على الروتين العملي والوظيفة والاهتمام بالصحة. رتب جدول أعمالك بإنتاجية عالية ولا تهمل متطلبات جسدك. القوس. الأفلاك تشعل حماسك اليوم. التناغم الناري البديع بين برجك والقمر في الحمل يفتح لك أبواب الحظ العاطفي والإبداعي. اقتران القمر بزحل يضفي طابعاً جاداً على مشاعرك. إنه يوم ممتاز لتوثيق الروابط مع الحبيب أو إطلاق مشروع فني جاد. الجدي. يتجه تركيزك اليوم نحو الشأن العائلي والمنزلي، فالقمر المقترن بكوكبك الحاكم زحل يسلط الضوء على منزلك واستقرارك الشخصي. قد تشعر ببعض المسؤوليات العائلية الإضافية، تعامل معها بحكمتك المعهودة واجعل من بيتك ملاذاً للراحة. الدلو. يا رائد التجدد، يومك حافل بالاتصالات المهمة والحركة الدؤوبة. القمر في بيت التواصل يمنحك فصاحة وقدرة عالية على الإقناع، لكن اقترانه بزحل يطلب منك اختيار كلماتك بدقة ووعي. الوقت مثالي لإنهاء معاملات ورقية أو إجراء حوارات مهنية حاسمة. الحوت، ينتقل التركيز اليوم بالكامل إلى الشأن المالي ومواردك الشخصية، فالقمر في الحمل يدعوك لترتيب ميزانيتك أو دفع التزامات معلقة أو وضع خطة مالية طويلة الأمد. طاقة السرطان المائية تدعم حدسك، فخطط لخطواتك العملية بذكاء.
3: حظك على الهواء.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما الفوشينتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بدنا نرجع المونديال يورو السامبا
2: السامبا قالك هو دبكة انزا بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما هلينك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كوب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
0: ورا كل غنية في دايما خبرية بتستاهل تنقال اكتشفوا اسرار اجمل الاغاني اللي بتحبوها غنية وخبرية كل خميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز بآخر الأخبار. زار النائب إبراهيم كنعان رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، وقال كنعان بعد اللقاء: موقف الرئيس عون الركيزة الأساسية لمواجهة التحديات وحماية الاستقرار الوطني. وأكد كنعان أن الجيش يبقى العمود الفقري لأي ضمانة، ودعمه أولوية لا تحتمل التأجيل، مشدداً على أن استمرار العمل التشريعي يثبت قدرة لبنان على النهوض وبناء الدولة.
1: اندلع حريق داخل جامعة الأيو في منطقة سليم سلام بيروت، ولم تعرف أسبابه بعد. فرق الإطفاء هرعت إلى المكان، والعمل جار على السيطرة على النيران ومنع امتدادها.
0: الأكبر منذ سنوات، القوات الأمريكية تنتشر من شرق البحر المتوسط وصولاً إلى مضيق هرمز بأكثر من 50,000 عسكري موزعين على قواعد برية وبحرية وجوية، وتشمل القوة 3 حاملات طائرات ومدمرات وسفن دعم، في خطوة تعكس مستوى الجاهزية وسط تصاعد التوتر مع إيران.
1: الجيش الإسرائيلي يعلن قتل خضر الجماصي رئيس منظومة تحويل الأموال في حركة حماس ونائبه محمد الحرازين خلال عملية في غزة، ويقول إنهما أدارا تحويل عشرات ملايين الدولارات لصالح الحركة.
2: ترامب يكشف أن المدير الجديد للاستخبارات الوطنية الأمريكية بيل بولتي سيتسلم مهامه بالوكالة في 19 حزيران خلفاً لتولسي جابرد. بولتي رجل أعمال يبلغ 38 عاماً يثير جدلاً واسعاً بسبب افتقاره للخبرة الأمنية، فيما يؤكد ترامب أن تعيينه مؤقت ولا يحتاج لمصادقة مجلس الشيوخ.
1: هجمات إيرانية بالصواريخ والمسيرات استهدفت البحرين والكويت والأردن بعد غارات أمريكية على إيران. السلطات البحرينية أعلنت إطلاق صافرات الإنذار في المنامة، ودعت المواطنين والمقيمين إلى التوجه لأماكن آمنة ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية.
0: وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يؤكد أن القوات المسلحة لن تترك أي هجوم أو تهديد من دون رد، داعياً الولايات المتحدة إلى مغادرة المنطقة إذا أرادت أن تكون في أمان وسط تصاعد التوترات الإقليمية.
1: الأردن يعلن اعتراض 5 صواريخ أطلقت من إيران باتجاه منطقة الأزرق، مؤكداً سقوط حطام على الأراضي الأردنية من دون إصابات أو أضرار. الحرس الثوري الإيراني كان قد أعلن استهداف 4 مواقع في قاعدة الأزرق بصواريخ بعيدة المدى.
0: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان: لبنانية الأصل تخطف الجولدن بازر في أمريكاز جوت تالنت، من هي لارا دباغ؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
3: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق، وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
0: خالد الهبر،
4: فيني معك وديني عشر الحمراء، فيني معك تحلالي بالحمرة السكرة.
0: على خشبة مسرح البيروت هول سن الفيل،
4: يا عشر الحمراء.
0: السبت 27 حزيران،
4: تحلالي بالحمرة.
0: تباع البطاقات عبر موقع احجوز.com.
5: ليش دايماً الأكل حاضر بكل مشاعرنا؟ بالحلقة الأولى من كيف صحتك للأربعة الساعة 4 نحكي عن الأكل العاطفي وكيف نفرق بين جوع المعدة والمشاعر. كيف صحتك برنامج جديد كل أربعة الساعة 4 معي أنا كارلي على جبل لبنان.

0: جبل لبنان صارت على كيبل فيجن. فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تي في متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
1: You want excitement? Get ready. The UK's number one amp, Blackstar, has landed. A massive collection now at Instruments Garage. Feel the power of Blackstar. Your sound revolution starts today. Instruments Garage, Ashrafia.
2: بين السياسة والأمن والاقتصاد، من الاجتماع للتكنولوجيا، ملفات يومية منا إشا مع خبراء ومعنيين لنفهم الحدث من كل زواياه. ولأنه الخبر جزء من يوميات كل لبناني، الساعة 6 موعدكن اليوم مع نشرات الأخبار عبر إذاعة جبل لبنان، 5 على 5 من الساعة 5 للـ7 ومن الاثنين للجمعة مع ريكاردو شلهوب عبر جبل لبنان 87.7.
0: وضيوف هالحلقة النايب أديب عبد المسيح، الصحافة وجد العريضة، الإعلامية لارا الهاشم.

والأرز. وين الزقفة للأرز؟ والأرز فوق جبالها.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلفوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يروس سامبا
2: السامبا قال هو دفكي انجاب يعني
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: تبقوا خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: ولك ايه ولك يسلم يا بطل
6: بالشوارع اللي بنمشيها كل يوم في عيون بتدير بال علينا شيل حمل عن ايدينا
7: خليني ساعدك يا طنط
8: تسلمي لي يا حبيبتي
6: في عيون بتودع بيوتها تترك وراها عيله صغيره لتواجه هم عيله اكبر
7: انتبه على حالك
2: الله مع الوطن
6: هن بالفعل ابطال عندهم هم واحد
2: شبه منيح ما بدنا ولا اي انسان يتاذى
6: عيونهم ما بتعرف الخوف تركض صوب الخطر كل هيدا حتى أنا وإنت وكل مواطن يحس بالأمان وقت بتوقع المصيبة منلاقيهم حدنا اندفاع ما إلو حدود الإنسانية الجرأة الخدمة كل هالصفات موجودة بكل فرد من عناصر قوى الأمن الداخلي ورسالتهم الإنسانية طالعة من القلب
9: نحن دايماً حدكم
7: وبعيوننا نخدمكم
0: كأس العالم 2026 المنافسة على نار حامية منتخب واحد رح يرفع الكأس على أرض الملعب البرنامج الرياضي الأسبوعي مع عبد الناصر حرب رح يكون مخصص لمونديال 2026 كل تنين الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز بآخر الأخبار. زار النائب إبراهيم كنعان رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، وقال كنعان بعد اللقاء: موقف الرئيس عون الركيزة الأساسية لمواجهة التحديات وحماية الاستقرار الوطني. وأكد كنعان أن الجيش يبقى العمود الفقري لأي ضمانة، ودعمه أولوية لا تحتمل التأجيل، مشدداً على أن استمرار العمل التشريعي يثبت قدرة لبنان على النهوض وبناء الدولة.
1: أعلن مرصد كوبرنيكوس الأوروبي أن شهر أيار 2026 كان ثاني أكثر أشهر أيار حرارة على مستوى العالم منذ بدء تسجيل البيانات. وأشار التقرير إلى موجات حر مبكرة واستثنائية في أوروبا، محذراً من أن الظواهر المناخية المتطرفة باتت تشكل الوضع الطبيعي الجديد مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة عالمياً.
2: الأكبر منذ سنوات، القوات الأمريكية تنتشر من شرق البحر المتوسط وصولاً إلى مضيق هرمز بأكثر من 50,000 عسكري موزعين على قواعد برية وبحرية وجوية، وتشمل القوة 3 حاملات طائرات ومدمرات وسفن دعم في خطوة تعكس مستوى الجاهزية وسط تصاعد التوتر مع إيران.
1: الجيش الإسرائيلي يعلن قتل خضر الجماصي رئيس منظومة تحويل الأموال في حركة حماس ونائبه محمد الحرازين خلال عملية في غزة، ويقول إنهما أدارا تحويل عشرات ملايين الدولارات لصالح الحركة.
3: ترامب يكشف أن المدير الجديد للاستخبارات الوطنية الأمريكية بيل بولتي سيتسلم مهامه بالوكالة في 19 حزيران خلفاً لتولسي جابرد. بولتي رجل أعمال يبلغ 38 عاماً، يثير جدلاً واسعاً بسبب افتقاره للخبرة الأمنية، فيما يؤكد ترامب أن تعيينه مؤقت ولا يحتاج لمصادقة مجلس الشيوخ.
1: هجمات إيرانية بالصواريخ والمسيرات استهدفت البحرين والكويت والأردن بعد غارات أمريكية على إيران. السلطات البحرينية أعلنت إطلاق صافرات الإنذار في المنامة، ودعت المواطنين والمقيمين إلى التوجه لأماكن آمنة ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية.
4: وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يؤكد أن القوات المسلحة لن تترك أي هجوم أو تهديد من دون رد، داعياً الولايات المتحدة إلى مغادرة المنطقة إذا أرادت أن تكون في أمان وسط تصاعد التوترات الإقليمية.
1: الأردن يعلن اعتراض 5 صواريخ أطلقت من إيران باتجاه منطقة الأزرق، مؤكداً سقوط حطام على الأراضي الأردنية من دون إصابات أو أضرار. الحرس الثوري الإيراني كان قد أعلن استهداف 4 مواقع في قاعدة الأزرق بصواريخ بعيدة المدى.
0: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان: لبنانية الأصل تخطف الجولدن بازر في أمريكاز جوت تالنت، من هي لارا دباغ؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
5: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

0: ب 15 زينار فريق عكابة رح يكون بتيات مونو عم نعمل عرض تندعم جمعية المجال. رح تجوا رح تضحكوا بذات الوقت رح تكونوا عم تساهموا بشيء انساني. ناطرينكم لأنه بدنا أفكاركم كرمال نقدر نعمل عرض. أنا فؤاد يمين، أطمن حلوي، جاك بوكرب وتوني داغت بمونو ب 15 8 ونص. تحضروا هالعرض للرجال، تضحكوا كثير، عملوا شيء انساني، اشربوا بتاعكم كمان درينكس، بتاعكم بيرة، بتاعكم بيت، رح يكون العرض بعقد.
1: تذاكر بمكتبة أنطوان أو بالمسرح.

دخلك دخلك دخلك يا حلو عيون بتندهلك دخلك دخلك دخلك يا حلو عيون بتندهلك قلبي لاحق خطواتك قلبي لاحق خطواتك على مهلك امشي

0: اذاعه جبل لبنان.
1: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان, x.com/جبل لبنان, انستغرام جبل لبنان, تيك توك جبل لبنان, جبل لبنان .com. ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان, المنصة الإعلامية الذكية. ورا كل غنية في دايما خبرية بتستاهل تنقال. اكتشفوا أسرار أجمل الأغاني اللي بتحبوها. غنية وخبرية كل خميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. زار النائب إبراهيم كنعان رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، وقال كنعان بعد اللقاء: موقف الرئيس عون الركيزة الأساسية لمواجهة التحديات وحماية الاستقرار الوطني. وأكد كنعان أن الجيش يبقى العمود الفقري لأي ضمانة، ودعمه أولوية لا تحتمل التأجيل، مشدداً على أن استمرار العمل التشريعي يثبت قدرة لبنان على النهوض وبناء الدولة.
2: أعلن مرصد كوبرنيكوس الأوروبي أن شهر أيار 2026 كان ثاني أكثر أشهر أيار حرارة على مستوى العالم منذ بدء تسجيل البيانات. وأشار التقرير إلى موجات حر مبكرة واستثنائية في أوروبا، محذراً من أن الظواهر المناخية المتطرفة باتت تشكل الوضع الطبيعي الجديد مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة عالمياً.
1: الأكبر منذ سنوات، القوات الأمريكية تنتشر من شرق البحر المتوسط وصولاً إلى مضيق هرمز بأكثر من 50,000 عسكري موزعين على قواعد برية وبحرية وجوية، وتشمل القوة 3 حاملات طائرات ومدمرات وسفن دعم، في خطوة تعكس مستوى الجاهزية وسط تصاعد التوتر مع إيران.
2: الجيش الإسرائيلي يعلن قتل خضر الجماصي رئيس منظومة تحويل الأموال في حركة حماس ونائبه محمد الحرازين خلال عملية في غزة، ويقول إنهما أدارا تحويل عشرات ملايين الدولارات لصالح الحركة.
3: ترامب يكشف أن المدير الجديد للاستخبارات الوطنية الأمريكية بيل بولتي سيتسلم مهامه بالوكالة في 19 حزيران خلفاً لتولسي جابرد. بولتي رجل أعمال يبلغ 38 عاماً، يثير جدلاً واسعاً بسبب افتقاره للخبرة الأمنية، فيما يؤكد ترامب أن تعيينه مؤقت ولا يحتاج لمصادقة مجلس الشيوخ.
2: هجمات إيرانية بالصواريخ والمسيرات استهدفت البحرين والكويت والأردن بعد غارات أمريكية على إيران. السلطات البحرينية أعلنت إطلاق صافرات الإنذار في المنامة، ودعت المواطنين والمقيمين إلى التوجه لأماكن آمنة ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية.
1: وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يؤكد أن القوات المسلحة لن تترك أي هجوم أو تهديد من دون رد، داعياً الولايات المتحدة إلى مغادرة المنطقة إذا أرادت أن تكون في أمان وسط تصاعد التوترات الإقليمية.
2: الأردن يعلن اعتراض 5 صواريخ أطلقت من إيران باتجاه منطقة الأزرق، مؤكداً سقوط حطام على الأراضي الأردنية من دون إصابات أو أضرار. الحرس الثوري الإيراني كان قد أعلن استهداف 4 مواقع في قاعدة الأزرق بصواريخ بعيدة المدى.
1: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان: لبنانية الأصل تخطف الجولدن بازر في America's Got Talent، من هي لارا دباغ؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي. خالد الهبر.
4: فيني معك وديني عشر الحمراء، فيني معك تحلالي بالحمراء السكرة.
1: على خشبة مسرح البيروت هول سن الفيل،
4: فيني عشر الحمراء.
1: السبت 27 حزيران،
4: تحلالي بالحمراء.
1: تباع البطاقات عبر موقع احجز.com.
5: ليش دايماً الأكل حاضر بكل مشاعرنا؟ بالحلقة الأولى من كيف صحتك دا الأربعة الساعة 4 نحكي عن الأكل العاطفي وكيف نفرق بين جوع المعدة والمشاعر. كيف صحتك برنامج جديد كل أربعة الساعة 4 معي أنا كارلي على جبل لبنان.

0: جبل لبنان صارت على كيبل فيجن، فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تي في متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
1: You want excitement? Get ready. The UK's number one amp, Blackstar, has landed. A massive collection now at Instruments Garage. Feel the power of Blackstar. Your sound revolution starts today. Instruments Garage, Ashrafia.
2: بين السياسة والأمن والاقتصاد، من الاجتماع للتكنولوجيا، ملفات يومية مناقشة مع خبراء ومعنيين لنفهم الحدث من كل زواياه. ولأنه الخبر جزء من يوميات كل لبناني، الساعة 6 موعدكم اليومي مع نشرات الأخبار عبر إذاعة جبل لبنان، 5 على 5، من الساعة 5 للـ7، ومن الاثنين للجمعة مع ريكاردو شلهوب عبر جبل لبنان 87.7.
0: وضيوف هالحلقة النايب أديب عبد المسيح، الصحافة وجد العريضة، الإعلامية لارا الهاشم.

أنا وسعر كل شغلي غلي خسي زرعها كنت ما عادت إلي ما عادت إلي ما عادت إلي مش هم بعد اليوم إن بهدلني حدا ومش هم بعد اليوم إن بهدلني حدا

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل السمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما إلكو شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يورو السامبا
2: السامبا قال هو دفكي قال شو عم يعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كوب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: بالشوارع اللي بنمشيها كل يوم في عيون بتدير بال علينا تشيل حمل عن ايدينا
7: خليني ساعدك يا طنط
8: تسلميلي يا حبيبتي
6: في عيون بتودع بيوتها تترك وراها عيلة صغيرة لتواجه هم عيلة اكبر
7: انتبه على حالك
2: الله مع الوطن
6: هني بالفعل ابطال عندهم هم واحد
2: شبه منيح ما بدنا ولا اي انسان يتأذى
6: عيونهم ما بتعرف الخوف تركض صوب الخطر كل هيدا حتى أنا وإنت وكل مواطن يحس بالأمان وقت بتوقع المصيبة منلاقيهم حدنا اندفاع ما إلو حدود الإنسانية الجرأة الخدمة كل هالصفات موجودة بكل فرد من عناصر قوى الأمن الداخلي ورسالتهم الإنسانية طالعة من القلب
9: نحن دايماً حدكم
7: وبعيوننا نخدمكم
0: كأس العالم 2026 المنافسة على نار حامية منتخب واحد رح يرفع الكأس على أرض الملعب البرنامج الرياضي الأسبوعي مع عبد الناصر حرب رح يكون مخصص لمونديال 2026 كل تنين الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان

0: إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز بآخر الأخبار. اعتبرت النائبة نجاة عون أن وقف أعمال التجريف والدمار في الجنوب يتطلب آلية عاجلة لحماية الأرض ومقومات الحياة، وحملت عون تنظيم حزب الله المحظور مسؤولية استمرار الحرب، معتبرة أنه يتمادى في إبقائها قائمة، كما وصفت إسرائيل بأنها تتحمل المسؤولية أيضاً ووصفتها بالمجرمة، مشدداً على أن استمرار العمل التشريعي يثبت قدرة لبنان على النهوض وبناء الدولة.
1: أعلن مرصد كوبرنيكوس الأوروبي أن شهر أيار 2026 كان ثاني أكثر أشهر أيار حرارة على مستوى العالم منذ بدء تسجيل البيانات، وأشار التقرير إلى موجات حر مبكرة واستثنائية في أوروبا، محذراً من أن الظواهر المناخية المتطرفة باتت تشكل الوضع الطبيعي الجديد مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة عالمياً.
0: الأكبر منذ سنوات، القوات الأمريكية تنتشر من شرق البحر المتوسط وصولاً إلى مضيق هرمز بأكثر من 50,000 عسكري موزعين على قواعد برية وبحرية وجوية، وتشمل القوة 3 حاملات طائرات ومدمرات وسفن دعم في خطوة تعكس مستوى الجاهزية وسط تصاعد التوتر مع إيران.
1: الجيش الإسرائيلي يعلن قتل خضر الجماصي رئيس منظومة تحويل الأموال في حركة حماس ونائبه محمد الحرازين خلال عملية في غزة، ويقول إنهما أدارا تحويل عشرات ملايين الدولارات لصالح الحركة.
2: ترامب يكشف أن المدير الجديد للاستخبارات الوطنية الأمريكية بيل بولتي سيتسلم مهامه بالوكالة في 19 حزيران خلفاً لتولسي جابرد. بولتي رجل أعمال يبلغ 38 عاماً يثير جدلاً واسعاً بسبب افتقاره للخبرة الأمنية، فيما يؤكد ترامب أن تعيينه مؤقت ولا يحتاج لمصادقة مجلس الشيوخ.
1: هجمات إيرانية بالصواريخ والمسيرات استهدفت البحرين والكويت والأردن بعد غارات أمريكية على إيران. السلطات البحرينية أعلنت إطلاق صافرات الإنذار في المنامة ودعت المواطنين والمقيمين إلى التوجه لأماكن آمنة ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية.
0: وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يؤكد أن القوات المسلحة لن تترك أي هجوم أو تهديد من دون رد، داعياً الولايات المتحدة إلى مغادرة المنطقة إذا أرادت أن تكون في أمان وسط تصاعد التوترات الإقليمية.
1: الأردن يعلن اعتراض 5 صواريخ أطلقت من إيران باتجاه منطقة الأزرق، مؤكداً سقوط حطام على الأراضي الأردنية من دون إصابات أو أضرار. الحرس الثوري الإيراني كان قد أعلن استهداف 4 مواقع في قاعدة الأزرق بصواريخ بعيدة المدى.
0: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، لبنانية الأصل تخطف الجولدن بازر في America's Got Talent، من هي لارا دباغ؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
3: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

0: على شفافي على شفافي صلاة.
1: ب 15 سنوات فريق عكابة الحكوم ب فيات مونو عم نعمل عرض كندعم جمعية المجال لك تجوا لك تضحكوا بذات وقت لك تكونوا عم تساهموا بشيء انساني ناطرينكم لأنه بدنا أفكاركم كمان نقدر نعمل عرض. أنا فؤاد يمين أنتوني حلوي جاك بوكارب وتوني داغر ب مونو ب 15 8 ونص تحضروا هالعرض للرجال تضحكوا كثير عملوا شيء انساني اشربوا بتاعكم كمان درينكس بتاعكم بيرة بتاعكم بيت رح يكون العرض بعائد.
2: تذاكر بمكتبة أنطوان أو بالمسرح.
3: افتح ارباح شرب وشجع بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص. افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات مع بيبسي. هالربح ملعبنا.

0: اتحبوه بلطميس يعني.
1: اشتغل كل السنة تا يتكسروا ايديك، وعن المصريات ما تسأل شو هالحركات. الحد الأدنى تبعك مية و يا بلاش شو حلو، وبتضل مبوز كمان. محكوم علي العمل ببلاش، لا والله ببلاش ما اشتغل.

طيروق من الحرب الصعبة فترة صغيرة بتمرق يا خي صدقني ما بتحس بيطيروا مصرياتك وبنقطعوا أنفاسك بس ولا همك هو مرتاح للوضع محكوم علي العمل ببلاش جنايه لا والله ببلاش ما اشتغل لا

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما الفوشينتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يورو السامبا
2: السامبا قالك هو دفكة انزوا بيعرف
4: سلا فوتو بلش الشوط الثاني
2: تبو خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما هلينك ركب كيبل فيجن.
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم.
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
0: ورا كل غنية في دايما خبرية بتستاهل تنقال. اكتشفوا اسرار اجمل الاغاني اللي بتحبوها. غنية وخبرية كل خميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.

0: على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.
1: عايشي وحدة بلا بلا حبك يا بلا، عاجي تحكي عن

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. اعتبرت النائبة نجاة عون أن وقف أعمال التجريف والدمار في الجنوب يتطلب آلية عاجلة لحماية الأرض ومقومات الحياة، وحملت عون تنظيم حزب الله المحظور مسؤولية استمرار الحرب، معتبرة أنه يتمادى في إبقائها قائمة، كما وصفت إسرائيل بأنها تتحمل المسؤولية أيضاً ووصفتها بالمجرمة، مشدداً على أن استمرار العمل التشريعي يثبت قدرة لبنان على النهوض وبناء الدولة.
2: أعلن مرصد كوبرنيكوس الأوروبي أن شهر أيار 2026 كان ثاني أكثر أشهر أيار حرارة على مستوى العالم منذ بدء تسجيل البيانات، وأشار التقرير إلى موجات حر مبكرة واستثنائية في أوروبا، محذراً من أن الظواهر المناخية المتطرفة باتت تشكل الوضع الطبيعي الجديد مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة عالمياً.
1: الأكبر منذ سنوات، القوات الأمريكية تنتشر من شرق البحر المتوسط وصولاً إلى مضيق هرمز بأكثر من 50,000 عسكري موزعين على قواعد برية وبحرية وجوية، وتشمل القوة 3 حاملات طائرات ومدمرات وسفن دعم في خطوة تعكس مستوى الجاهزية وسط تصاعد التوتر مع إيران.
2: الجيش الإسرائيلي يعلن قتل خضر الجماصي رئيس منظومة تحويل الأموال في حركة حماس ونائبه محمد الحرازين خلال عملية في غزة، ويقول إنهما أدارا تحويل عشرات ملايين الدولارات لصالح الحركة.
3: ترامب يكشف أن المدير الجديد للاستخبارات الوطنية الأمريكية بيل بولتي سيتسلم مهامه بالوكالة في 19 حزيران خلفاً لتولسي جابرد. بولتي رجل أعمال يبلغ 38 عاماً يثير جدلاً واسعاً بسبب افتقاره للخبرة الأمنية، فيما يؤكد ترامب أن تعيينه مؤقت ولا يحتاج لمصادقة مجلس الشيوخ.
2: هجمات إيرانية بالصواريخ والمسيرات استهدفت البحرين والكويت والأردن بعد غارات أمريكية على إيران. السلطات البحرينية أعلنت إطلاق صافرات الإنذار في المنامة ودعت المواطنين والمقيمين إلى التوجه لأماكن آمنة ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية.
1: وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يؤكد أن القوات المسلحة لن تترك أي هجوم أو تهديد من دون رد، داعياً الولايات المتحدة إلى مغادرة المنطقة إذا أرادت أن تكون في أمان وسط تصاعد التوترات الإقليمية.
2: الأردن يعلن اعتراض 5 صواريخ أطلقت من إيران باتجاه منطقة الأزرق، مؤكداً سقوط حطام على الأراضي الأردنية من دون إصابات أو أضرار. الحرس الثوري الإيراني كان قد أعلن استهداف 4 مواقع في قاعدة الأزرق بصواريخ بعيدة المدى.
1: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، لبنانية الأصل تخطف الجولدن بازر في America's Got Talent، من هي لارا دباغ؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي. خالد لابر
4: فيني معك وديني عشر الحمراء، فيني معك تحلالي بالحمرة السكرة.
1: على خشبة مسرح البيروت هول سن الفيل السبت 27 حزيران، تباع البطاقات عبر موقع احجز.com.
5: ارباح شراب وشجع، بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص، افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطا لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
6: ليش دايما الأكل حاضر بكل مشاعرنا؟
2: بالحلقة الأولى من كيف صحتك للأربعة الساعة 4 بنحكي عن الأكل العاطفي وكيف نفرق بين جوع المعدة والمشاعر. كيف صحتك برنامج جديد كل أربعة الساعة 4 معي أنا كارلي على جبل لبنان.

0: جبل لبنان صارت على كيبل فيجن، فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تي في متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
1: You want excitement? Get ready. The UK's number one amp, Blackstar, has landed. A massive collection now at Instruments Garage. Feel the power of Blackstar. Your sound revolution starts today. Instruments Garage, Ashrafia.
2: بين السياسة والأمن والاقتصاد، من الاجتماع للتكنولوجيا، ملفات يومية منا إشا مع خبراء ومعنيين لنفهم الحدث من كل زواياه. ولأنه الخبر جزء من يوميات كل لبناني، الساعة 6 موعدكن اليوم مع نشرات الأخبار عبر إذاعة جبل لبنان، 5 على 5 من الساعة 5 للـ7 ومن الاثنين للجمعة مع ريكاردو شلهوب عبر جبل لبنان 87.7.
0: وضيوف هالحلقة النايب أديب عبد المسيح، الصحافة وجد العريضة، الإعلامية لارا الهاشم.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: بالشوارع اللي منمشيها كل يوم في عيون بتدير بال علينا ومرات بتشيل حمل عن إيدينا.
2: خليني ساعدك يا طنط.
3: تسلمي لي يا حبيبتي.
1: في عيون بتودع بيوتها تترك وراها عيلة صغيرة لتواجه هم عيلة أكبر.
2: انتبه على حالك.
4: الله معه وطن.
1: هني بالفعل أبطال عندهم هم واحد.
4: شبه منيح ما بدنا ولا أي إنسان يتأذى.
1: عيونهم ما بتعرف الخوف تركض صوب الخطر. كل هيدا حتى أنا وإنت وكل مواطن يحس بالأمان. وقت بتوقع المصيبة منلاقيهم حدنا. اندفاعهم ما إلو حدود. الإنسانية، الجرأة، الخدمة، كل هالصفات موجودة بكل فرد من عناصر قوى الأمن الداخلي. ورسالتهم الإنسانية طالعة من القلب.
5: نحن دايما حدكم
2: وبعيوننا نخدمكم.
6: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش.
7: شو سكور؟
6: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا.
7: ما قلكوا شي انتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
6: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
7: انتو ولا كلمة. بس حسابكن معنا سبت الجاي
6: بده يرجع المونديال يورو السامبا.
7: السامبا قالوا هو دفكي قال شو بيعرف.
8: لا تفوتوا بلش الشوط الثاني.
7: طب خبرونا شو بصير. ايه؟
6: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
9: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن كاس العالم لكل العالم.
7: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
0: كاس العالم 2026 المنافسه على نار حاميه. منتخب واحد رح يرفع الكاس على أرض الملعب. البرنامج الرياضي الأسبوعي مع عبد الناصر حرب رح يكون مخصص لمونديال 2026 كل تنين الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. اعتبرت النائبة نجاة عون أن وقف أعمال التجريف والدمار في الجنوب يتطلب آلية عاجلة لحماية الأرض ومقومات الحياة، وحملت عون تنظيم حزب الله المحظور مسؤولية استمرار الحرب، معتبرة أنه يتمادى في إبقائها قائمة، كما وصفت إسرائيل بأنها تتحمل المسؤولية أيضاً ووصفتها بالمجرمة، مشدداً على أن استمرار العمل التشريعي يثبت قدرة لبنان على النهوض وبناء الدولة.
1: أعلن مرصد كوبرنيكوس الأوروبي أن شهر أيار 2026 كان ثاني أكثر أشهر أيار حرارة على مستوى العالم منذ بدء تسجيل البيانات، وأشار التقرير إلى موجات حر مبكرة واستثنائية في أوروبا، محذراً من أن الظواهر المناخية المتطرفة باتت تشكل الوضع الطبيعي الجديد مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة عالمياً.
0: الأكبر منذ سنوات، القوات الأمريكية تنتشر من شرق البحر المتوسط وصولاً إلى مضيق هرمز بأكثر من 50,000 عسكري موزعين على قواعد برية وبحرية وجوية، وتشمل القوة 3 حاملات طائرات ومدمرات وسفن دعم في خطوة تعكس مستوى الجاهزية وسط تصاعد التوتر مع إيران.
1: الجيش الإسرائيلي يعلن قتل خضر الجماصي رئيس منظومة تحويل الأموال في حركة حماس ونائبه محمد الحرازين خلال عملية في غزة، ويقول إنهما أدارا تحويل عشرات ملايين الدولارات لصالح الحركة.
2: ترامب يكشف أن المدير الجديد للاستخبارات الوطنية الأمريكية بيل بولتي سيتسلم مهامه بالوكالة في 19 حزيران خلفاً لتولسي جابرد. بولتي رجل أعمال يبلغ 38 عاماً يثير جدلاً واسعاً بسبب افتقاره للخبرة الأمنية، فيما يؤكد ترامب أن تعيينه مؤقت ولا يحتاج لمصادقة مجلس الشيوخ.
1: هجمات إيرانية بالصواريخ والمسيرات استهدفت البحرين والكويت والأردن بعد غارات أمريكية على إيران. السلطات البحرينية أعلنت إطلاق صافرات الإنذار في المنامة ودعت المواطنين والمقيمين إلى التوجه لأماكن آمنة ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية.

0: وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يؤكد أن القوات المسلحة لن تترك أي هجوم أو تهديد من دون رد، داعياً الولايات المتحدة إلى مغادرة المنطقة إذا أرادت أن تكون في أمان وسط تصاعد التوترات الإقليمية.
1: الأردن يعلن اعتراض 5 صواريخ أطلقت من إيران باتجاه منطقة الأزرق، مؤكداً سقوط حطام على الأراضي الأردنية من دون إصابات أو أضرار. الحرس الثوري الإيراني كان قد أعلن استهداف 4 مواقع في قاعدة الأزرق بصواريخ بعيدة المدى.
2: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، لبنانية الأصل تخطف الجولدن بازر في أمريكاز جوت تالنت، من هي لارا دباغ؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
3: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.

0: كيف صحتك؟ سؤال صغير من كلمتين منقوله تقريباً كل يوم ومنسمعه من أهلنا، أصحابنا وزملائنا بالشغل، بس قديش منعرف نجاوب؟ وقديش منعرف إذا نحنا مناح أو لا؟ من وين ما كنتوا عم تسمعوني اليوم، برحب فيكن بالحلقة الأولى من برنامج كيف صحتك؟ برنامج رح يكون مساحة نحكي فيها عن صحتنا بكل جوانبها، الجسدية، النفسية والغذائية، بطريقة بسيطة وقريبة من حياتنا اليومية. أنا كارلي، رح كون معكم بهالرحلة لنفهم جسمنا أكتر، صحتنا، وكيف فينا نعيش حياة أفضل خطوة خطوة. الرقم 01-328-000 رح يكون موجود لأتلقى اتصالاتكن ورسائلكن المكتوبة أو الصوتية على واتساب 03-444-037 لنحكي، نتشارك تجاربنا ونلاقي حلول. كل حلقة موضوع جديد وضيف مختص، رح نحكي بكل شيء لحتى نلاقي جواب لكل شيء. وهلأ رح أرجع أسألكن كيف صحتكن؟ موضوعنا بالحلقة الأولى من كيف صحتك عن شيء كلنا منعيشه، بس مش كلنا منعرف نسميه باسمه. الأكل العاطفي، لما ناكل مش لنشبع بس لنروق. لنفهم هالموضوع أكتر بشرفني كون عم بستقبل ضيفتي للحلقة الأولى من كيف صحتك، أخصائية التغذية ماريبال حرب. أهلا وسهلا فيك معنا.
1: مرسي كاتي.
0: ماريبال، للي عم يسمعوك اليوم بجملة واحدة، كيف بتعرفي الأكل العاطفي قبل ما نفوت بالديتيلز؟
1: بجملة واحدة، الأكل العاطفي هو لما يصير الأكل استجاب للمشاعر مش للجوع.
0: شو يعني الأكل العاطفي؟
1: يعني نحن إذا عنا ملل، عنا وحدة، عنا زعل، عنا توتر، عنا حزن، عنا فرح، شو مكان المشاعر يلي حاسين فيها إن كان بشعة أو حلوة، نلتجئ للأكل لنفش خلقنا، ما منكون جوعانين، نستعمل الأكل كوسيلة لنهرب من حقيقة يمكن، أو مشاعر ما بدنا نكون عم نفكر فيها، أو العكس إذا مشاعر حلوة لنعبر عن احتفال بهيدي الحالة بنكون عم ناكل.
0: طيب هل هو حالة مرضية أو هو سلوك طبيعي بيمرق فيه كل حدا منا؟
1: هو سلوك طبيعي لما يصير مش دايما موجود، ولكن إذا نحن صار عادي عنا إياها وصار حيلا تعبير للمشاعر عنا هو بالأكل، هيدا الشيء بيصير عنا ما رح نسميه مرض، ولكن حالة وهابت وعادة عنا إياها منا كتير صحية، منا أبدا صحية، وممكن تودي لمطارح أصعب ويصير أصعب أنه نكون عم نبتعد عنا.
0: طب كيف منفرق اليوم بين الجوع الحقيقي والجوع العاطفي؟
1: في عنا مثل ما قلنا الجوع العاطفي لما نحن ما يكون في عنا جوع حقيقي. شو يعني جوع حقيقي؟ أول شيء الجوع الحقيقي ما بيجي فجأة، يعني ما مش إنه حننهار إذا ما أكلنا. الجوع الحقيقي بيجي تدريجي، يعني نحن فينا ننطر لنكون عم ناكل، ببلش يعطينا ساينز صغيرة، بيطلعوا الساينز من المعدة وبيطلعوا على الدماغ أو البرين وبيقولوا لنا أنا بلشت جوع، فنحن منتحضر إنه نكون عم ناكل. الجوع الحقيقي لما عن جد يصير بناكل حيلا شيء، يعني الرز على الدجاج منتقبلها شو ما كان موجود، بس لأنه نحن عن جد جوعانين. بينما الإشارات يلي بتبين أنه هيدا الجوع عاطفي لما فجأة بيصير بعد حالة وبعد إحساس معين، مش بيصير تدريجي، لما نحن منلتجئ لأكل كومفورت زون.
0: يعني صح. في أكل معين رح نحكي عن هالشي مزبوط. بعد شوي نحن ليش بناكل وقت نزعل أو وقت نتوتر أكتر؟ بحس من أنه وقت نكون مبسوطين،
1: لأنه لما نتوتر أو نزعل، هلأ في أشخاص لا بتسد نفسهم لتنحل الخبرية، يعني
0: ما بعرف صراحة
1: طول ما هن بقلب المشكل ما بيقدروا يأكلوا، بتكربج المعدة عندهم. ليش؟ لأنه نحن الدراسات بيّنت كارلي أنه بالمعدة في برين، في دماغ، والشغل تبع هذا الدماغ الموجود بالمعدة أقوى من الدماغ الحقيقي، وهول الدراسات كلهم وضحتها. يعني نحن أيام معدتنا هي يلي بتتحكم بالسلوك تبعولنا، فنحن لما نحزن أو لما ننبسط نحن منلتجئ للأكل لأنه هو اللي حيريح هيدي الهرمونات يلي فاعت بجسمنا، وبالتالي نحن لما ناكل في عنا شيء منسميه مركز المكافأة بالدماغ. سو هذا مركز المكافأة بيصير كتير مرتاح، بيعلي الهرمونات عنا، هرمونات السعادة مثل الدوبامين وغيرها، وبالتالي نحنا من هيك لما نحزن أو لما ننبسط بنروح لنكافئ حالنا وناكل.
0: كتار منا بيلجأوا اليوم للحلو، يعني بتحس إنه بيطلع بالنا شوكولا، بيطلع بالنا شيء معين. ليه؟
1: لأنه أسرع شيء السكر، أسرع شيء تيفوت بالدم هو السكر. يعني نحن إذا أكلنا وجبة فيها بروتين، فيها ألياف، فيها دهون، جسمنا بده وقت ليهضمها، ولكن أسرع شيء هو السكر. من هيك لما يصير في هبوط سكري منقول على السريع مثلا فيها ناخد حبة سكر أو مي وسكر، أسرع شيء السكر. وهيدا الكومبينيشن خاصة بين سكر ودهون هو مثل الكافيين، مثل النيكوتين، بيصير في عنا أديكشن عليها. فنحن لما ناخد السكر ويصير بسرعة في عنا هيدا مثل ما قلنا المكافأة بالجسم، جسمنا دغري بيرتاح. مشان هيك ولا مرة إذا زعلانين بنفتح بناكل خيار وبندورة دغري منروح على القصص السريعة بده إياها جسمنا.
0: هل عن جد في أكل بيحسسنا بالسعادة؟ يعني في عالم بتقلك كل الأكل بحسسنا بالسعادة
1: في عالم كونسبت إنه يأكله بحسسنا سعادة. بس لا مزبوط، في عنا أكل بحسسنا إنه نحنا سعيدين، مثل ما قلنا هن الأكل الكومفورت فود، يعني مثلا شوكولا، البوزة، التشيبس، الكراكرز، مثلا كاسة بزورات بتحسسنا بالسعادة، لأنه هيدول المأكولات الطعمة فيها قوية، إن كان سكر أو إن كان الملح، ما بدهن وقت ليتحضروا، هن أكل كتير سريع، يعني منقدر كتير بسرعة نوصلن، وبالتالي نحن هون بصير في عنا سعادة وهن هينين. يعني أسرع شيء ممكن ناخده أكيد حيكون مريحنا إذا نحن عم ناكل عاطفيا، يعني نحن أوريدي تعبانين ما رح نقوم نحضر وجبة لأنه تعبانين.
0: ليش في ناس بالعكس بتبطل تاكل أبدا؟ يعني بتحس إنه لا they stop eating، ما بيأكلوا أبداً وبيبلشوا ببلش يأثر عليهم نفسياً.
1: حسب قد قوة المشاعر، أو قد مثلاً إذا depression كتير قوية وعارفين إنه مش قصة شيء حينحل بسرعة، في أشخاص بتعبر بطريقة تانية، هي إنه ما تأكل، هي إنه تنام. في ناس ممكن تنام يوم ويومين بالتخت وما تحط شيء بتمها لأنه هي كتير متأثرة. وفي شغلة كتير في شغلة كمان كتير مهمة نعرفها، إنه طفولتنا كتير بتأثر. يعني نحن عاداتنا بالبيت، طفولتنا، التربية، يعني نحن حتى بلا ما نحس إذا نحن تعودنا نشوف مشاهد بالبيت الأهل أو الأخوة إنه بيلتجؤوا للأكل إذا معصبين، أو يمكن نحن وصغار في كتير أشخاص ببيوتهم يمكن كان في مشاكل وهن لما يكونوا بالمشكلة يروحوا يأكلوا، ما يكونوا عم بفضوا هيدا المشاعر بمحل تانية. من هيك وبلاس في شغلة كتير مهمة نفسيا، في كتير أشخاص عندهم اشتغلوا لنقول مش عندهم على مهارات معينة إنه كيف يتغلبوا على المشاعر عندهم أو على التوتر عندهم بطرق تانية مش بالأكل، بيروحوا يلتجؤوا على قصص تانية بدل ما يكونوا عم بيتناولوا شوكولا والتشيبس وهيدول.
0: اليوم في كتير معتقدات غلط عن الأكل العاطفي، مثلا أنا لازم أمنع حالي عن الأكلات اللي بحبها، علاقتي مع الأكل بشكل عام كيف هل هيدا الشيء صح؟
1: لا أبدا. وكمان تبين أنه أوفر حرمان بيولد مشاكل أكتر، يعني أنت علاقتك مع الأكل عم بتصير أبشع وأبشع، يعني بدل يعني مش هيك ولا هيك، كل شيء إكستريم يفضل ما نكون عم نعمله. والحرمان أوفر رح يوصل لمحل أنه أنت تاكل كل شيء حرمت منه، يعني بدل ما تكون عم بتساعدي حالك عم بتقاسسي حالك بالحرمان. وبلاس أهم شغلة نعرف إنه أهم شيء التوازن، يعني نحن إذا قصصنا حالنا رح نفتح كمية كتير أكبر، بينما إذا من الأساس نحن عودنا حالنا على هيدا التوازن بالأكل بنوصل لهيدي المشكلة اللي عنا أو الحزن أو الاسترس، ما بقى بيكون الأكل أصلا هو الريورد تبعنا أو اللي بدنا نسميه فشة الخلق.
0: اليوم إذا أنا بعمل دايت وخبصت من الأساس الغلط اللي نحنا ما بنعرفها، هل بكون عن جد خربت كل شيء؟
1: أبدا،
0: نصير ناكل أكتر. يلا خربت كمل.
1: لا، ما نحنا لازم نحط براسنا إنه نحنا ما خربنا شيء لما نخرب أكتر. مثل ما قلنا منخرب الدنيا لما يصير عادي عنا، لأن نحنا كل يوم بسترس، كل يوم بشغلنا منتوتر بالبيت نحنا كل يوم في يكون عنا سبب إنه نكون عم نخرب الدنيا. ولكن نحنا إذا ما حطينا براسنا أصلاً إنه هيدا يعني خربنا الدنيا إذا اليوم أكلنا شيء زيادة، نحن بهيدي الحالة ما بقى منكون عم نقاسس حالنا، يعني إذا شوي خبصنا بنهارنا فشانا خلقنا بلوح شوكولا أبداً منا آخر الدنيا.
0: ما بتوقف على لوح شوكولا ولا مرة، تفتح معنا
1: مهم بس تخلصي هيدي الفتحة الشوكولا نستوعب إنه نحن اللي عملناه ما لازم ينعاد. وهلأ أكيد بنحكي عن الموضوع أكيد. أكتر
0: شو اللي بيضرنا أكتر اليوم، الأكل العاطفي أو الشعور بالذنب من بعده؟
1: شعور الذنب أكتر لأنه نحن لما فش خلقنا بالأكل وأكلنا نون ستوب شوكولات لتس سي، الشعور الطبيعي اللي بينولد من بعد هيدا الأكسيون يلي عملناها هو شعور الذنب. هيدا بطبيعة الإنسان، نحن بالنهاية مش روبو مبرمج. يعني نحن بدنا نحس بالذنب، لما نحن نحس كتير بالذنب رح نتوتر أكتر، رح ناكل أكتر، رح نحس بذنب أكتر، يعني حنوقع بدوامة. فنحن إذا لما خبصنا بسبب مشاعر معينة وقفنا ملمنا حالنا، ما قصصنا حالنا، ما حسينا بهيدا الذنب اللي لازم نتقاصص عليه، بس مش يعني فينا نعملها كل يوم. نحن نكون وعينا على وضعنا، يعني شفنا شو الحل اللي مفروض يكون. نحن بهيدي الحالة ما منكون عم منحس بهيدا الذنب.
0: اليوم السوشيال ميديا عم يلعب دور كتير أساسي بحياتنا، من البادي شيمينج أو البادي بيرفكشن. فقديش هيدا الصور البرفكت اللي منشوفها بتأثر على علاقتنا بالأكل؟
1: أهم شي نعرف إنه السوشيال ميديا هي عبارة عن، يعني كل شيء بيرفكت يمكن على السوشيال ميديا رح نقول هو يمكن 10% حقيقي منه، و 10% هي كتير. نحن بنعرف قد ايه في ابلكيشنز بغيروا الجسم وبيضعفوا وبيعملوا
0: انفلونسرز ما عم بيأثروا ابدا
1: ابدا ابدا ابدا. والمشكله كمان انه حتى ايام بوظائف معينه حسب شكل الشخص يا عم بياخذوه يا لا، في كتير جادجمنت على الشيب، وهذا الشيء كتير بده يأثر نفسيا. نحن مش كلنا بنشبه بعضنا، مش كلنا عنا ذات الإرادة، مش كلنا عنا ذات البيئة وظروف الحياة لنكون عم نعمل كله بيرفكت. والبيرفكت إيمج برجع بقول منا موجودة بين مكان. وهول الانفلونسرز أيام كمان بيروحوا على الإكستريم التاني اللي بحسسوا الشخص إنه لا عادي أنت تكون مش هيلثي وهيك. سو أهم شيء
0: أنت ضد هيدول العالم they normalize إنه نحن مبسوطين بجسمنا.
1: أنا I normalize إنه ما حدا مثل التاني، يعني يمكن أنت مثلا بتوصل إلى إيماج هيدي البرفكت إيمج لإلك، مش بيرفكت إيمج لنعممها. إن كان بالضعف الأوفر كمان نحن منشوف ناس أنوركسيك أو منشوف ناس بيصير النورمال إنه يكون وزنك 45 كيلو أو لا مش هيك، أو حتى اللي بيصير النورمال إنه أنت تكوني منحوتة بعملية التجميل يعني صار كتير ناس ما بتلتجئ للسبور أو للهيلثي لايف ستايل، بتروح على الأهون اللي هي صح. العملية اللي بتنحت، و يعني مش كل العالم فيها تكون عم تعمل هيدا الشيء. فالسوشيال ميديا هيدا موضوع كتير كبير وكتير عم بيعمل مشاكل سبيشالي عند التينيجرز اللي صارت الإيماج تبعهم بحالهم ديجا عم تعملهم توتر،
0: ما عندهم سلف كونفيدنس أبداً. هل الأولاد اليوم بيقطعوا كمان بإيموشنال إيتينج؟
1: كتير، خاصة هلأ كتير شفناها بالحرب. يعني بالحرب الأولاد كتير تعرضوا لهيدي
0: ضغط
1: نفسي، مدارس ما في مدرسة في مدرسة، فشة الخلق أكيد عم بتكون بالأكل. وكتير أوقات الأهل أوريدي كمان موترين ما قدروا يعملوا كنترول.
0: كيف ممكن ينتبهوا الأهل اليوم إنه ابنهم عم بيعمل emotional eating مش عم يأكل عادي؟
1: بدهم يبلشوا بنفسهم أول شيء، ما فيها هي تكون الأم عم تعمل ردة الفعل قدام بنتها وتجي تقلها أنت ما فيك تعملي هيك، يعني هي الإيماج إيديال تبعولها. لما نحن بالبيت ما نحط كل شيء طيب، يعني نحن مثلا الشوكولا منجيب عقد ما نحن بحاجة،
0: أوقات من كافي في كتار من الأهالي بيعملوا هالشي مكافأة أنه أنت إذا بتعمل هيك رح جيب لك شوكولا رح
1: الأكل لما يكون مكافأة
0: ده هيدا غلط
1: كتير غلط. نحن فينا نكافئ بكادو، فينا نكافئ بمشوار، فينا نكافئ أنه نحن اليوم منروح منعمل بايكينج مثلا، منروح على البسكلات منكزدر. نحن هيدول الوقت قلنا أنه الطفولة بتأثر، الأهل كتير بيلعبوا دور كتير كتير كبير. المكافأة ممنوعة تكون بالأكل، بيصير إذا جاب الكارنيه مثل ما لازم لكن عم نروح منتغدى ومنتعشى مثل ما أنت
0: بدك. ممكن لأنه أهون شيء هيدا المكافأة.
1: إيه 100% أهون شيء عليهم. بس لما الولد تعودي هيك بيصير كل حياته عايش أنه المكافأة هي الأكل الطيب. وبلاس لما يكون في حرمان أوفر بيصير هذا الريورد له معنى، ولكن لما يكون أنت من حياتك اليومية عادي تاكل البرجر والبيتزا وموجودين والشوكولا بالكمية اللي لازم تاكليها، ما بقى بيعني له الولد هذا الريورد، لأنه هيدي من طبيعة الحياة. بس لما تحرم الولد، خاصة بنشوفها عند الصبايا والتينيجرز البنات، لما تحرميها للبنت أكيد بدها تحس أنه اليوم عشا أوبن وينجز هو مكافأة كتير كبيرة، لأنه هي محرومة كتير منها. ولكن لما نعملها نورمال، يعني نورمال أنه نحن ناكل كل شيء، ما خص الأكل، الأكل لأنه ريورد هو حاجة يومية نحن بحاجتها لنعيش.
0: اليوم شو أكتر قصة بتتكرر عندك بالعيادة عن الإيموشنال إيتينج؟ في كتار ناس ما بيعرفوا أنه they are doing emotional eating، ما بيعرفوا أنه هذا الشيء أكل عاطفي. شو أكتر شيء بتشوفيه عندك بالعيادة عن هذا الموضوع تحديداً؟
1: أكتر حالات هن الأشخاص اللي بيرجعوا من شغلهم بيفتحوا البراد وبيأكلوا كل شيء موجود.
0: هذا مش أكل عاطفي، هذا جوع.
1: لا، كتير أيام بيكونوا هن أكلين مزبوط، بس أجواء يمكن الشغل وضغط اليوم بيلاقوا إنه البيت هو الكومفورت زون تبعهم، وهذا شيء طبيعي. يعني بيوصلوا على البيت هيدا الراحة النفسية، ضغط النهار كله ما قدرت فش خلقي فيه، ما عملت اللي أنا بدي، سو أنا بدي أكل. لما يكون جوع، هو مثلا الأشخاص اللي ما بتاكل كل نهار تجي تتغدى بالبيت إذا نوع شغلة ما بيسمح لها تاخذ أكل وتسخن وهيك. ولكن في أشخاص، ما هو هون شو بيصير، بيوصلوا على البيت ما بيأكلوا الطبخ، بيفتحوا البراد الموجود في كاسترد، في بوزة، في يعني بيروحوا على هدول القصص، أو بيضلهم كل نهار ستريس ستريس ستريس ستريس. وهي أكتر عند الأميات، بس الولاد يناموا في كيسة شيبس بده يفتح أو كاسة البزورات بقى تخلص. هون نحن هول، لأنه ما بيكونوا حاسين أنه هن emotional eating. هلأ في كيسز أكيد تانية، مثلا الأشخاص يلي بتقلي أنا شو ما يصير معي بنهاري
0: فشخل
1: قبل أكل، هون بيكونوا واعيين على الموضوع.
0: وشو أكتر فكرة غلط تسمعيها من الناس بالعيادة عن هذا الموضوع؟
1: أنه أنا ما بدي أكل شيء كل نهار، لأنه عارفة أنه بس عصب بدي أكل الدنيا كلها. يعني هن بيكونوا اصلا محضرين حالهم نفسيا انه المشاعر عندهم هي اللي بتتحكم بالاكل، او الاكل بالنسبه لهم هو بس فشه خلق. بيكونوا حاسبين حساب انه هن بدهم ياكلوا، او هن مثلا ظاهرين رح يكونوا مبسوطين بدهم ياكلوا. اكيد هذا الشيء مش غلط، ونحن بنمشي على رول 80-20، يعني 80% من اسبوعنا او من نهارنا بده يكون فيه التزام وديسيبلين، و20% حقه الشخص الطبيعي بكل شيء يكون فيه فسحة ينبسط فيها.
0: مش حنسميها ريورد، حنسميها بالانس.
1: مزبوط، بالانس.
0: اوكي،
1: سو بيكون هو بهيدا 20% راضى نفسه، انبسط واكل الشيء اللي هو بيحبه.
0: كيف بيكون اول تغيير فعال عند الاشخاص؟ رح نحكي اكثر عن كيف نكسر هيدا الدائره، بس كيف بيكون اول تغيير فعال؟
1: لما يلاقوا حل، أو لما نلاقي، مش حنسميه حل، حل شوي كلمة كبيرة، لما يلاقوا ظهرة من هيدي الفشة الخلق مش بالأكل. يعني لما واحد يكون قدر يعمل كنترول للمشاعر، قدر يروق هيدي الخمس دقايق قبل ما يروح يفش خلقه بالأكل، ويكون هو اشتغل على حاله ولاقى طريقة تانية ليفش خلقه فيها.
0: هلأ بدنا نحكي شوي عن كيف منبني علاقة صحية مع الأكل. كيف مناكل بلا ما نحس بذنب؟ مع أنه في كتير عالم ما بيحسوا بذنب، بس كيف؟
1: هلأ ليه اللي ما بيحسوا بالذنب؟ اللي ما بيحسوا بالذنب هن اللي بيكونوا عم بيحرقوا كتير القصص. أوكي. اللي عم يعني بيكونوا هن لقوا كمان طريقة تانية، أنه أنا اليوم مثلا أكلت كتير بس أنا بزيد السبورت تبعولي. وفي كتير أشخاص بيعتمدوها، ممكن تنجح بمحل معين، ولكن مش دايما تنجح، لأنه بتصير العادات أكتر أنه أنا بدي خبص. هلا كيف نحن فينا نكسر الشعور بالذنب؟ الشعور بالذنب مثل ما قلنا، نحن ما لازم نشعر بالذنب، ولكن اذا نحن اخر الجمعه مثلا شفنا انه نحن كل يوم عم تتكرر هيدي الشغله، هون نحن لازم نقعد مع نفسنا نقول ستوب، انه نحن مش هيدي الطريقه، لانه نحن هيدي الطريقه عم تنزعلنا الشكل اللي نحن عم نشتغل عليه، صحتنا، مش بس شكلنا، يعني صحتك، كواليتي الأكل يلي عم تاكليها. سو هذا الشيء حيحسسنا ستريس أكتر وناكل أكتر. هيدا الدائرة لازم تنكسر بمحل معين، يعني اللي هو الشغل على نحن كيف نتعامل، ومهاراتنا النفسية كيف تصير، وكيف نحن مثلا بدل ما ناكل نصير الكومبورتمان تبعنا كفشة خلق مثلا نطلع على البالكون نظهر ننزل يمكن ندور السيارة ونكزدير يمكن نتصل بأكتر شخص بريحنا. هول 5 دقايق اللي بيروقونا كفيلين انه نحن ما نكون عم نفوت على المطبخ. واكبر غلط انه نحن دغري باللاواعي مثلا على الواتساب عم نحكي ومعصبين وعاملين مشكل وعم ناكل نحن مش واعيين شو عم بيصير بعدين منوعة. او مثلا نكون نحن نايمين كمان في مشكل او شيء نقوم من يعني نعمل اكسيون وياخد وقتنا ونفوت على المطبخ وناكل.
0: كيف بنسمع اشارات الجوع والشبع؟ كيف بنفرق يعني كيف نعرف انه نحن هلا وي نيد تو ستوب لانه نحن شبعنا مش عم نكمل نفش خلقنا بالاكل؟
1: الشبع ليصير عنا بدنا نكون قلنا ربع ساعه عم ناكل.
0: اها
1: يعني اللي ضرب ضرب
0: بيخلص قبل
1: مش من هيك نحن بنقول ناكل عم اهلنا. الهضم ببلش بالتم يعني من المضغ ببلش الهضم لنوصل
0: بربع ساعة منكون جعنا
1: من هيك نحن اللي تنبلش ناكل على مهلنا. هيدي الربع ساعة اللي بيصير انه في عنا هرمون بالمعدة هي بتعطي هيدا الساين للدماغ بتقوله ستوب الا لهيدا الشخص يوقف لانه نحن شبعنا. سو من هيك ما بنقول ما تاكلوا بسرعة. وبلاس لأشخاص اللي كتير بتاكل بسرعة كيف بيصير في عنا انسولين ريزيستنس بصير في عنا مقاومة لهالهرمون بصير في عنا مقاومة لهرمون الشبع.
0: هذا الشيء يمكن له علاقة بشيء نفسي ولا ما خاص الأشخاص اللي بتاكل بسرعة؟
1: بيكون مش نفسي أكتر ما هو عادات يعني خلص في ناس معودة يخلص الصحن منلاقي الطاولة بعدهم كل العالم عم تاكل في حدا دايما على الطاولة بيكون خلص خلص صحنه مش الحال. فنحن هول بدنا السلوك يعني بقى نشتغل عليه لأنه جسمنا ليعطي الساين بده وقت. ولما نحن نعود حالنا إنه هيدا الساين ما عم نحس فيه بصير في ريزيستنس عليه ما بقى الجسم بيستعمله سو ما بقى منحس بشبع. يعني من هيك في أشخاص ايه بتقلك أنا باكل وما بشبع لأن هي عودت حالها يا أما تاكل بسرعة يا أما تاكل كمية كتير كبيرة قبل ما توصل للشبع.
0: شو منعمل إذا نحن كتير معصبين أو متوترين طما ناكل؟ شو لازم نعمل بالأول؟ كيف منمرن عقلنا نحن we need to do something else غير انه فيش خلقنا بالاكل؟
1: ما نفوت على اللوكيشن اللي فيها الاكل. يعني مثلا اذا في جات الميني تشوكلت بالصالون ما نفوت عليه ما نفتح البراد. حتى الاشخاص اللي كتير وخاصه اللي عايشين لحالهم كتير بيتعرضوا للايموشنال ايتينج انا دائما بقول لهم ما تحطوا بالبيت كل شيء طيب وكل شيء بتحبوه لانه اوقات باللاوعي تبعنا نحن حنروح ناخذ هذا الشوكولا او الكوكيز او شو ما كان لو هلسي بس نحن حناخد كميات كتير كبيره بلا ما نكون عم نفكر بالموضوع. ونحن نكون بالوقت اللي منا معصبين فيه او ما في عنا مشاعر فيه مثلا بالليل على الرايق نعمل ليستا نحن شو القصص يلي عم بتعصبنا نجرب نكون عم نعمل كنترول للمشكله الاساسيه اللي عم بتعصبنا. دو نحط القصص يلي عن جد نحن بنحبها قبل ما نروح على الاكل. يعني مثل ما قلنا نحكي ندق لشخص عن جد بنحبه بفشلنا خلقنا يمكن ننزل نمشي اذا حد البيت فيه مثلا محل نكون عم نمشي فيه يمكن الجيم للاشخاص يلي بتعمل الجيم ميوزك رسم فينا نكون نشوف الهوبيز تبعولنا ونكون نحن الهوبيز يلي بتنعمل بالبيت اكتر شيء يمكن ننط على الحبلة هيك نفضي شوي هيدي المشاعر بشيء مش بالاكل وهيك بنكون ربحنا على القليلة 10 دقايق ان كان تليفون او كزدورة. هول العشر دقايق كفيلين يا اما يشيلوا فكرة انه نفش خلقنا بالاكل او نفكر انه لا انا بدي اكل بس شو لازم اكل.
0: المطلوب انه نحن نمنع الاكل العاطفي نهائيا او انه نتعلم نتحكم فيه؟
1: نحن مش روبوت يعني نحن ما فينا نشيل الاكل العاطفي ابدا. نحن مجبورين يكون في عنا مشاعر. نحن مثل ما قلتي لازم نتعلم كيف نعمل كنترول لهذا الاكل العاطفي او للعاطفه اللي عنا. نحن ما فينا نلغي العاطفه بس نحن مثلا معودين خاصة نحن اللبنانيين بالاحتفال في أكل بالزعل في أكل. إذا عارفين حدا رايح على المستشفى بناخد الأكل قبل ما نروح لعنده لنحسب حساب شو بدنا ناكل إذا يعني نحن دايما الأكل شو بيقولوا بالسنتر تبعولنا. فنحن لازم نبلش بحالنا شوي شوي نشيل إنه الأكل يكون كتير فريكوينت بحياة لطريقة
0: طيب إذا في ظهرة بلا أكل نحن ما منظهر
1: ما في أصلا
0: هيك معادين يعني
1: شو ما عملنا بده يكون في قاعدة أكل. فمشان هيك نحن لازم يكون عارفين انه طبيعي يكون موجود الاكل وطبيعي يكون في مشاعر، فنحن ما نشتغل على الحل الثالث اللي هو الكنترول لهدول المشاعر.
0: هل يوم في قصص فينا نلجأ له كأكل أحسن من قصص تانية؟ طب ركي نبلش أو ناخد هيدا الخطوة؟
1: أكيد أول شيء بس بدنا نروح نشتري الأغراض تبعولنا، فينا ننقي القصص اللي أقل سكر من غيرها. أوكي مثلا نحط بالبيت بالشوكولات الصغار بدل ما يكون شوكولات عادي شوكولات دارك، مش لأنه الكالوريز أقل، لأنه منهم كتير أقل، ولكن الدارك شوكولات كتير منيح للبرين بهد الأعصاب. مثلا فينا نكون عم نحط فراز باريز أو كل شيء باز تبعه، مثلا فينا نصير نجيب الكوكيز اللي فيها باريز لأنه كمان الباريز بتخفف هيدي التعصيب. فينا نكون عم نحط دايما بالبرات اوكي بس نعصب محن كلهم يمكن، بس يكونوا هدول الاوبشنز الموجودين. نحط فواكه، نحط الخضره، مثلا دائما نخلي ارتشوكه مسلوق لانه بناكل الارتشوكه مثل التشيبس. يعني نحن نصير نخلي دماغنا يقرب الامور لبعض، مثلا نحط بريتزلز وكراكرز بدل البزورات. ايه فيهم كالوريز وايه منهم شيء كتير محبز، ولكن بديل أحسن. افضل ترمس ادامامي، في يكون في سناكات لانه نحن وقت نكون معصبين بدنا ناكل شيء هيك طا طا طا على السريع. سو مش انه وليمه وهيك. سو مثلا ترمس الارتشوكه، بنخلي مثلا ارنبيط، قصص بيطلع لنا فوليوم فيها ولكن ما عم وبتشبع لانه فيها بروتين. يعني نحن بعد شوي تانية حنحس حالنا شبعنا، يمكن ما نعوز بقى ناكل الوجبه اللي بعدها.
0: شو النصيحه الاهم لكل حدا عم بيعاني من الاكل العاطفي؟
1: اول نصيحه بدي اقولها،
0: اول في نصايح
1: اول نصيحه بدي اقولها، الاكل العاطفي مش عيب ومش ضعف، لانه في كتير ناس بتحس انه انا ضعيف، انا ما فيي اعمل شيء.
0: فانا بتجي فكرة الإرادة كمان، ما حكينا كتير عن الاراده، هل انه فعلا في حدا ما عنده اراده؟ في اشخاص ما عنده اراده وهن عم يقنعوا حالهم بهذا الشيء.
1: الاراده بكل شيء موجوده، ولكن كمان مثلا تترك الدخان منه هين، كل شيء ادكتد عليه منه هين، بده كتير اراده. فالاراده موجوده دائما، بس بدها هيدي الويل. وكمان بيعلم النفس بيقولوا انه بدك 3 ويكس مينيمم تتفوتي بعاده معينه، يعني 3 جماع من الاراده هي يلي بتخلي بعدين الاراده تصير لايف ستايل، تصير خلص نظام غذائي طبيعي، تصير عاده عنا اياها. هن دائما اول 3 اسابيع لشهر لاصعب، من بعدها منقلع فيها.
0: النصيحه الثانيه
1: النصيحه الثانيه نحب حالنا ونحب ما نخلي كل شيء يوترنا، ما نخلي كل شيء يزعلنا، نجرب قد ما بنقدر نعمل كنترول لهيدول المشاعر، ما نفش خلقنا، لانه لما نفش خلقنا نحن ما حنكون مبسوطين بالنتيجه. ونخلي علاقتنا مع الاكل، هيدي اخر نصيحه، علاقه حلوه ومهضومه وصحيه، وهيك تكون مش لا فشت خلق ولا اساس لنا.
0: ماريبال انبسطت كتير بوجودك معنا، وصلنا لنهايه حلقتنا الاولى من كيف صحتك، واليوم حاولنا نفهم مع بعض شو هو الاكل العاطفي وليش اوقات نلجا للاكل حتى لما نكون مش جوعانين. بكيف صحتك مواضيع صحيه عديده رح نطرحها ونناقشها، كل حلقه موضوع جديد وضيف جديد. بشكركم انه كنتوا عم تسمعونا بالحلقه الاولى من كيف صحتك، معي انا كارلي على اذاعه جبل لبنان كل اربع على الساعه 4، لانه صحتك تستاهل نسال عنها.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان وجبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: افتح ارباح شراب وشجع. بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص. افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
2: يا ويلي ملا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
3: ما ألفوا شي انتو
4: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
5: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
5: بده يرجع المونديال يورو السامبا
4: السامبا قال لك هو دفك انزو عم يعرف
6: يلا فوتوا بلش الشوط الثاني
4: طب خبرونا شو بصير ايه؟
5: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
7: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
4: لك ايه ولك يسلم يا بطل
8: بصراحة هيدي أول مرة بحال
9: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
8: ولا منحس ولا منحس
9: بليلة ما بتنتسى 3-16 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش
8: وينك وينك
9: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
8: بعد التطليعة بعيونك
9: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
10: ورا كل غنية في دايماً خبرية بتستاهل تنقال اكتشفوا أسرار أجمل الأغاني اللي بتحبوها غنية وخبرية كل خميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. اعتبرت النائبة نجاة عون أن وقف أعمال التجريف والدمار في الجنوب يتطلب آلية عاجلة لحماية الأرض ومقومات الحياة، وحملت عون تنظيم حزب الله المحظور مسؤولية استمرار الحرب، معتبرة أنه يتمادى في إبقائها قائمة، كما وصفت إسرائيل بأنها تتحمل المسؤولية أيضاً ووصفتها بالمجرمة، مشدداً على أن استمرار العمل التشريعي يثبت قدرة لبنان على النهوض وبناء الدولة.
1: أعلن مرصد كوبرنيكوس الأوروبي أن شهر أيار 2026 كان ثاني أكثر أشهر أيار حرارة على مستوى العالم منذ بدء تسجيل البيانات، وأشار التقرير إلى موجات حر مبكرة واستثنائية في أوروبا، محذراً من أن الظواهر المناخية المتطرفة باتت تشكل الوضع الطبيعي الجديد مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة عالمياً.
0: الأكبر منذ سنوات، القوات الأمريكية تنتشر من شرق البحر المتوسط وصولاً إلى مضيق هرمز بأكثر من 50,000 عسكري موزعين على قواعد برية وبحرية وجوية، وتشمل القوة 3 حاملات طائرات ومدمرات وسفن دعم في خطوة تعكس مستوى الجاهزية وسط تصاعد التوتر مع إيران.
1: الجيش الإسرائيلي يعلن قتل خضر الجماصي رئيس منظومة تحويل الأموال في حركة حماس ونائبه محمد الحرازين خلال عملية في غزة، ويقول إنهما أدارا تحويل عشرات ملايين الدولارات لصالح الحركة.
2: ترامب يكشف أن المدير الجديد للاستخبارات الوطنية الأمريكية بيل بولتي سيتسلم مهامه بالوكالة في 19 حزيران خلفاً لتولسي جابرد. بولتي رجل أعمال يبلغ 38 عاماً يثير جدلاً واسعاً بسبب افتقاره للخبرة الأمنية، فيما يؤكد ترامب أن تعيينه مؤقت ولا يحتاج لمصادقة مجلس الشيوخ.
1: هجمات إيرانية بالصواريخ والمسيرات استهدفت البحرين والكويت والأردن بعد غارات أمريكية على إيران. السلطات البحرينية أعلنت إطلاق صافرات الإنذار في المنامة ودعت المواطنين والمقيمين إلى التوجه لأماكن آمنة ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية.
0: وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يؤكد أن القوات المسلحة لن تترك أي هجوم أو تهديد من دون رد، داعياً الولايات المتحدة إلى مغادرة المنطقة إذا أرادت أن تكون في أمان وسط تصاعد التوترات الإقليمية.
1: الأردن يعلن اعتراض 5 صواريخ أطلقت من إيران باتجاه منطقة الأزرق، مؤكداً سقوط حطام على الأراضي الأردنية من دون إصابات أو أضرار. الحرس الثوري الإيراني كان قد أعلن استهداف 4 مواقع في قاعدة الأزرق بصواريخ بعيدة المدى.
0: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، لبنانية الأصل تخطف الجولدن بازر في أمريكاز جوت تالنت، من هي لارا دباغ؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
3: 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.

0: بكم إلى خمسة على خمسة، ويسرني أن أستضيف في هذه الحلقة الصحافي وجد العريضة. أستاذ وجد، أهلا وسهلا فيك.
1: تحياتي لك أستاذ ريكاردو وللمشاهدين ومتابعين الكرام.

0: وضع إلى أين يتجه؟ هل من تسوية؟ هل من حل؟ أو هل من أزمة تلوح في الأفق؟
1: لنبدأ من الآخر، هناك أزمة تلوح بالأفق، بل هناك تصعيد وارتفاع منسوبه في الساعات القادمة، وربما والأيام المقبلة سنشهد معارك ضارية لا تنحصر في الجنوب بل تتخطاها إلى علبك الهرمل، مرتفعات جزين، جبل ريحان، البقاع. ولا ننسى أن بيروت والضاحية هما في دائرة الخطر الشديد، وتحديدا
0: برغم من الضوء الأخضر والأحمر يلي واشنطن دايما بتحذر فيها إسرائيل من استهداف الضاحية.
1: ذلك يكمن في إطار توزيع الأدوار،
0: توزيع أدوار بين
1: توزيع
0: إسرائيل
1: الأدوار
0: وواشنطن
1: والمناورات السياسية، بدليل أن غارة الضاحية الأخيرة كانت بقبة باط أمريكية بين مزدوجين، بدليل أن إسرائيل ردت على إيران أيضا بضوء أخضر أمريكي. وبالأمس أمريكا قصفت إيران، وبالتالي باتت اللعبة مفتوحة. ما يجري اليوم هو توزيع أدوار، قد يكون هناك تباين حول نطاق القصف لأن لا يتخطى الجنوب، إنما في الآونة الأخيرة الضوء الأخضر الأمريكي موجود، بما في ذلك إذا رأت إسرائيل أي هدف لاغتياله فأن الغطاء الأمريكي متوفر لهذه المسألة. فعلى هذه الخلفية أمامنا أيام صعبة قاسية على مختلف المستويات، كل ذلك يأتي في إطار رفع شروط المفاوضات، السقف العالي وتصفية الحسابات، وبالتالي أيضا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتمد أسلوب تجويع إيران من الداخل، حصارها من الداخل، فرض استمرار فرض العقوبات، وهناك يعني سياسة العصا والجزرة، ويقول توصلنا إلى اتفاق لكنه لم يبرم الاتفاق قبل أن يحقق أهدافه.
0: توزيع الأدوار بين إسرائيل وبين الولايات المتحدة، من يخدم بالدرجة الأولى؟
1: يخدم الولايات المتحدة الأمريكية. لماذا؟ لأن السيستم الأمريكي يهودي بالأعلام، بالسياسة، بالاستثمار، بالاقتصاد. اللوبي اليهودي متمكن في الإدارة الأمريكية، في الكونغرس. لا ننسى أن الأقوى في الكونغرس هو السيناتور لينسي جراهام، وهو من أصل يهودي، وهو فاعل جدا ومن أنصار السياسة الإسرائيلية وصديق لرئيس الوزراء الإسرائيلي. لذلك الحديث عن خلافات وسواها لا يقدم ولا يؤخر.
0: صور والنبطية دائما تحت التحذير الإسرائيلي، دائما تحت الخطر. هل من خطر فعلي هذه المرة بأن تتحول كل من صور والنبطية إلى بلدات مدمرة كالبلدات جنوب لبنان، الخط الأصفر وجنوب الليطاني؟
1: انتقلنا من بنت جبيل والخيام إلى صور والنبطية، ولكن لقصف أو تدمير صور وتهجيره دلالة سياسية، باعتبار هاتين المدينتين تتبعان مباشرة بالسياسة لرئيس مجلس النواب نبيه بري. والرئيس بري كما علمت من أحد المقربين منه هو حزين ومستاء حينما يشاهد تدمير صور، وتعني له صور الكثير والنبطية، كل الجنوب يعني له، إنما صور والنبطية تحملان أكثر من دلالة. وعندما تسقط صور والنبطية نتمنى أن لا يحصل ذلك، فإذا حصل ذلك عندها تكون يعني صيدة ساقطة عسكريا وصولا إلى خلي، ما يعني أن السياسة الإسرائيلية ستستكمل هذا المشروع التوسعي. باتت إسرائيل تحتل 20% من مساحة لبنان،
0: رغم منه هين، نسبة منه هينة.
1: صحيح، كنا بالأربع نقاط ونفاوض دبلوماسيا، أربع نقاط بتنا نفاوض،
0: انتقلنا من أربع نقاط إلى 60 بلدة تقريبا،
1: إلى 60 بلدة وعلى مساحة واسعة، وللأسف الحبر على الجرار، دون أن نغفل وننسى أن كل هذه البلدات باتت تم تسويتها بالأرض من خلال الدمار والخراب والتفجير، وصولا إلى موضوع النازحين والقتل، وهناك شهداء تحت الركام. واليوم أيضا اللعبة باتت مفتوحة على كل الاحتمالات، وكما قلت لك أستاذ كارلو ببداية الحديث، معلوماتي تشي استقيتها من مصادر مقربة من الإدارة الأمريكية، من أحد أعضاء الكونغرس الذي قال لي أن الغارات لن تتوقف، هناك أيام صعبة، والقرار الأمريكي موجود والقرار الإسرائيلي موجود إلى حين الوصول إلى أهدافهما. وعندما تسأل كيف يمكن لبنان أن يفاوض، يؤكدون بأن إسرائيل، أن حزب الله قلنا له لا تقصوا في الشمال، يقصوا في الشمال، ولكن المسألة باعتقادي هي بدأت مع إيران. لماذا؟ إيران هالها أن يفاوض رئيس الجمهورية العماد يوسف عون كرئيس جمهورية، بل هي تريد أن تفاوض، أن يكون لبنان ورقة إيرانية كما كان لبنان ورقة في جيب حافظ الأسد وبشار الأسد والسلطة الفلسطينية وكل من مر من وصيات على البلد. وحزب الله هاله أن يفاوض رئيس الجمهورية، لأن الحزب تعود هو أن يفاوض 40 عاما يمسك بالقرار السياسي في البلد. فعلى هذه الخلفية يأتي التصعيد الإيراني وتصعيد حزب الله باتجاه رئيس الجمهورية لتعطيل المفاوضات. فكان موقف رئيس الجمهورية الحاسم الذي يعتبره أبرز موقف يتخذ منذ الاستقلال في العام 1943 من رئيس الجمهورية، لأنه سمى الأشياء بأسمائها، قال الأمور كما هي، وبالتالي قال أنا رئيس جمهورية وأنا أفاوض. فعلى هذه الخلفية سيسعى حزب الله إلى الفوضى في الداخل والتصعيد وكذلك إيران. إنما رئيس الجمهورية لا زال يسعى
0: إلى الحوار والاعتدال
1: إلى الحوار والاعتدال، ولن يدخل في أي متاهات أو يرد على هذا وذاك، بل قال كلمته إنما يسعى لتثبيت وقف إطلاق النار والوصول وقف إطلاق النار.
0: عم تحكي عن تثبيت وقف إطلاق النار، وذكرت بأن الإدارة الأمريكية لا تزال تضغط على إسرائيل أو في هذا توزيع الأدوار لحتى يكون في استمرار الغارات والموجات.
1: صحيح.
0: أمام هذا الواقع هل فينا نقول أن المفاوضات فشلت؟ لأنه نحن كدولة لبنانية عم نطالب بوقف إطلاق النار، النار بعده مستمر. طيب هالحالة شو بيصير؟
1: أولا يقال أنه بعد 1701 رأينا 15 شهر الحرب مستمرة، بمعنى المسيرات تغتال عناصر من حزب الله وقيادات من حزب الله تقصف من خلال المسيرات سيارات مرة على الأسترادات على الطرق، ويقال أن ذلك يأتي ضمن القرار 1701 حيث فيه ملحق سري يطيح لإسرائيل عندما ترى هدفا تقصفه، وهذا ما يحصل في الجنوب، وأن كان هذا عدوان غير مبرر، عدوان كبير. إسرائيل بالنهاية دولة عدوة عنصرية استيطانية لا تقبل القرارات الدولية، لكن للأسف الشديد حزب الله أعطاها ذريعة، وإيران تحاول أن يبقى حزب الله على سلاحه وأن يبقى يقصف شمال إسرائيل، وإسرائيل ليست بحاجة لذريعة. فعلى هذه الخلفية المسألة معقدة جدا، إنما بالنسبة للمفاوضات لن تتوقف بل ستطول الجولات، لن تنتهي من جولة أولى وثانية وثالثة، قد تستمر لأشهر وربما أكثر،
0: إلى حين أن تبدأ المفاوضات الجديدة ب 22 حزيران. هل من تصعيد ميداني إسرائيلي داخل لبنان وأيضا من لبنان باتجاه إسرائيل تحديدا حزب الله؟
1: نحن دخلنا بمرحلة التصعيد، هذا التصعيد له ارتباط مباشر برفع سقف الشروط للمفاوضات. إسرائيل ستفرض شروطها، أنا احتليت الجنوب وأكثر من قرية وبلدة، وبالتالي حزب الله يقول سأبقى أقصف المستوطنات في الشمال، سيفرض يحاول فرض شروطه من خلال هذه المعادلة. إسرائيل كسرت هذه المعادلة وقصفت إيران وقصفت الضاحية، وتقول سأستمر في قصف الضاحية إذا قصفت إسرائيل وربما مناطق أخرى على غرار الأربعاء الأسود، ما يعني ليس هناك من خطوط حمر إلا أن يتدخل ترامب شخصيا، لأن ترامب
0: ولكن عم يتدخل شخصيا، يقول
1: يتدخل
0: ترامب
1: يتدخل يعني الإيراني في جيبه عندما يفرض على الإيراني والإسرائيلي في جيبه، إنما بالنهاية هناك هامش له في مكان ما قبض باط لإسرائيل أن تفعل ما تشاء، وهذا ما حصل بقصف الضاحية وبالرد الإسرائيلي على إيران.
0: المناطق التجريبية يلي تم الحديث عنها مؤخرا تخدم إسرائيل تخدم لبنان، لأنه لحتى نوصل إلى هذه المناطق ويتسلم الجيش اللبناني بده يكون في وقف إطلاق نار شامل وتام بين إسرائيل والحزب، وكأنه نحن أيضا هذه المناطق حبر على ورق.
1: حتى الساعة ليس هناك من شيء محسوم. أولا المعارك مستمرة، وبالتالي إسرائيل تراقب الوضع، لن تقبل إلا بأن يسلم حزب الله سلاح، أن يدخل الجيش إلى هذه المناطق وينزع سلاح حزب الله. هل سيقبل حزب الله بنزع سلاحه؟ قطعا لا، لأن المسألة ليس عند حزب الله، هي عند إيران. قالها محمد باقر قليباف رئيس مجلس الشورى الإيراني أن حزب الله يدافع عن إيران، وقالها أكثر من مسؤول في حزب الله، لذلك السلاح والقرار ليس عن حزب الله، هو إيراني، بدليل ما جرى بالسفارة الإيرانية بالأمس عندما تحركوا بعد قصف إيران. ومن يقاتل في لبنان الحرس الثوري الإيراني، ومن يمسك بالقرار السياسي لحزب الله للممانعة هي إيران، لذلك المواجهة مع إيران وليست مع حزب الله، حزب الله من خلال الجيولوجيا والعقيدة يلتصق بإيران.
0: 100 يوم ويوم على إسناد حزب الله لإيران وإدخال لبنان في هذه الحرب يلي كان الكل بغنى عنها، الكلفة المالية والبشرية والسياسية كتير كبيرة، هذه الكلفة كيف حنقدر نعوض على الجنوبيين تحديدا، على لبنان وعلى كل مواطن لبناني خسر أرضه بيته؟
1: أدخلنا حزب الله بمساندة بشار الأسد وكانت الخراب والدمار، ثم عاد وأدخلنا بمساندة غزة، وهنا كانت الطامة الكبرى. لازلنا ندفع الفواتير إلى اليوم، حتى الساعة الفواتير باهظة الثمن. بعد إسناد غزة كان هناك زيارتين لرئيس الحكومة نواف سلام إلى الجنوب، رافقهما فيه المهندس هاشم حيدر رئيس مجلس الجنوب. ورئيس مجلس الجنوب قام بإنجازات كثيرة في الجنوب، عملية إصلاح المباني الحكومية، البنى التحتية وسواها، قبل أن يبدأ إسناد إيران. فكانت الكارثة الكبرى بإسناد إيران، فتحول مجلس الجنوب إلى مساندة ودعم وإغاثة النازحين. أنا أتابع هذا الأمر على مدار اليوم، رئيس مجلس الجنوب المهندس هاشم حيدر وإضافة إلى مؤسسات أخرى يهتمون بالنازحين، وليس هناك من أموال كافية، ليس هناك من جسر جوي من الخليج إلى مطار بيروت كما كانت الحال بإسناد غزة. الدولة مفلسة، ما يعني الكلفة كارثية وكبيرة جداً. ولا ننسى أيضا أن البعض تحرك في بداية الأزمة. أذكر موقف لنائب طرابلس الدكتور إيهاب مطر عندما قال أن ما قام به حزب الله هو رعونة وغباء ليتخذ هذا القرار بمعزل عن الدولة اللبنانية، فكان أن دمر لبنان، وبالتالي هو مسؤول عن هذه الحرب ولا يحق له أن يقول لا أريد المفاوضات. كذلك قال أن أننا في لبنان، ليس كان نائب إيهاب مطر فقط بما يمثل في طرابلس وما يمثل النواب جميعا واللبنانيين، نحن إلى جانب دول الخليج التي أعادت أعمار لبنان وتحتضن اللبنانيين وقامت بدعم ومساندتهم منذ سبعينات القرن الماضي. لذلك حزب الله دمر العلاقة مع الخليج، دمر العلاقة مع اللبنانيين، وأخذ القرار الحرب، والكلفة كبيرة ولا مازال مستمرا في هذه المغامرة.
0: بعد هذه الحرب كيف لحزب الله أن يدخل إلى الحياة السياسية بعد كل شيء صار، بعد وصف العهد بالخائن، وصف المفاوضات بأنه هي هذه مفاوضات عار بحق اللبناني والدولة اللبنانية، كيف بيرجع بيقدر يقعد على هذه الطاولة من بعد ما وصفها بالخائنة؟
1: أولاً أنا أذكر ومن خلال المتابعة في كل الحروب التي مرت على لبنان منذ منتصف السبعينات حتى في عز الخلاف والانقسام السياسي، وعندما كانت هناك شرقية وغربية، وعندما كانت هناك حرب أهلية، لم يتجرأ أحد على شتم رئيس جمهورية، رئيس حكومة، وزراء، نواب. كان هناك احترام وتحديداً لمقام الرئاسة. اليوم ما قام به حزب الله بتهديد مباشر لرئيس الجمهورية هو يستحق المتابعة والمواكبة.
0: هل في متابعة قضائية لهذا الملف أو لا؟
1: في أي دولة حتى في الدستور اللبناني من يسيء لرئيس الجمهورية يتحرك القضاء.
0: تحرك القضاء؟
1: حتى الساعة ليس من تحرك القضاء.
0: أوكي.
1: صحيح رئيس الجمهورية بما يمثل من قيم أخلاقية وإنسانية وأعطى وقته منذ تسلمه الرئاسة وانكب على معالجة موضوع الجنوب ليعامل بطريقة سيئة من قبل حزب الله، فعلى هذه الخلفية جاءت مواقفه منددة بكل ما للكلمة معنى، لأن لبنان يدفع أثمانا كبيرة، ورئيس الجمهورية يدرك أنه عندما يقوم بمفاوضات مباشرة مع إسرائيل قال المفاوضات مع عدو. في كل دول العالم الحروب والأزمات تحصل التسوية، تحصل المفاوضات، تكون مع العدو، وبالتالي كيف تتوقف الحرب؟ وقال إذا لم تنسحب إسرائيل كلنا سنكون مقاومة، إنما المفاوضات ستأتي بنتيجة أن يسلم سلاح حزب الله للدولة وتنسحب إسرائيل بضمانات أمريكية ويعاد الأعمار بضمانات أمريكية ودولية. وهناك تحركات تحصل الآن نتكلم عنها بقطر، ما حصل في الساعات الماضية،
0: زيارة رئيس الحزب التقدم الاشتراكي السابق وليد جنبلاط إلى قطر، دلالات هذه الزيارة على المستوى السياسي اللبناني والجولات المستمرة لجنبلاط إلى الخارج.
1: أولاً لماذا زيارة قطر ولماذا الدور القطري؟ قطر هي قد تكون الوحيدة اليوم التي تساند الجيش اللبناني، تمده بالمال، بالمحروقات، بكل الأمور اللوجستية، لأنه يحفظ الأمن والاستقرار والضامن للسلم الأهلي. كذلك تقوم بدعم تربوي إنساني اجتماعي بالطبابة، هناك قريباً افتتاح بالعام المقبل، بداية العام المقبل افتتاح مستشفى الكارنتين الحكومي من أفضل المستشفيات في المنطقة، إضافة إلى دعم كبير على كل المستويات. تلعب دورا أساسيا من خلال حركة المفردين القطريين، من خلال سفيرها في لبنان الشيخ سعود بن الرحمن الثاني، وبالتالي هي على مسافة واحدة من كل اللبنانيين. ولكن بالنسبة لزيارة رئيس الحزب الاشتراكي السابق إلى وليد جنبلاط، هي تأتي في سياق العلاقة الطيبة مع الدوحة، ولتأكيد الأستاذ وليد جنبلاط على أهمية قطر ودورها التي تقوم به، لأنها في الأيام الماضية وهذه معلومات لعبت دورا أساسيا مع كل الأطراف، مع إيران، مع الولايات المتحدة، مع فرنسا، مع دول الخليج، من أجل الوصول إلى وقف إطلاق النار وتحييد لبنان عن هذه الحرب والوصول إلى نتائج إيجابية، ولا زالت تقوم بهذا الدور. لذلك الزيارة هي لشكر قطر على دورها. ولا ننسى أيضا أن وزير الأشغال والنقل الأستاذ فايز رسامني الذي قام بخطوات جبارة كان على مستوى افتتاح مطار القلاعات، هذا إنجاز تاريخي،
0: افتتاح هذا المطار والإنجاز اللي عم بصير بالشمال. قدمهم سياسيا، قدمهم تاريخيا،
1: سياسيا تاريخيا
0: على المائيا.
1: أنا هنا لست أكيد الجميع لعب دوره، لكن الوزير رسامني وعد ونفذ وقام بدور في في في في تطوير مطار بيروت بشكل لافت، بالنقل المشترك، بالتسفيت، بالجسور، بالمعابر، بكل شيء. والإنجاز الأكبر هو مطار القلاعات، هذا لم يحصل منذ سنوات طويلة هذا الإنجاز. وقالها الوزير سامني شكرا قطر، لماذا؟ لأنها أيضا تدعم النقل المشترك. فعلى هذه الخلفية يأتي الدور القطري من زيارة رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط إلى ما يقوم به الوزير فايز رسامني وما تقدمه قطر على كل المستويات. لذلك لبنان ليس متروكا، إنما المهم اليوم أن تتوقف الحرب، لأنه إذا استمرت هذه الحرب هي حرب استنزاف. لبنان لا يتحمل الخزينة، الوضع العام في البلد، هناك أزمات اقتصادية اجتماعية، هناك أزمة النزوح، هذه أزمة
0: مليون و800 ألف نازح تقريبا.
1: من يذهب وتجول في شوارع بيروت، قالها بالأمس،
0: بيروت، صيدا، حتى
1: صيدا ممتلئة، قرى شرق صيدا، وصولا لإقليم الخروب، الجبل الشمال، الساحل. إنما قالها بالأمس النائب نبيل بدر، وسبق وقال الرئيس بري نحن نحتضن النازحين وهم أهلنا وعائلاتنا.
0: صحيح.
1: لكن هناك خصوصية لبيروت وعائلاتها يجب احترامها، بالأمن، بالاستقرار، بكل شيء، وخصوصا في الأماكن العامة السياحية كواجهة بيروت، وسط بيروت، هناك أماكن لائقة للنازحين يجب أن يذهبوا إليها، وتؤمن الدولة لهم كل المتطلبات ونحن مستعدون ندعمهم. لكن بيروت لها خصوصيتها ودورها. اذهب إلى حرج بيروت، هناك مئات الآلاف، عشرات الآلاف، أينما ذهبت هناك نازحون. يعني هذه مسألة صعبة ومعقدة، إذا لم يتم الوصول إلى حل لهذه المسألة عندها ستكون الطامة الكبرى، قد يتحول هذا الملف الاجتماعي إلى قنبلة موقوتة.
0: هذه القنبلة بدها حل، والحل صعب لأن الحرب ما خلصت وإمكانيات الدولة ضئيلة. كيف منقدر نحاول ما يصير في أي احتكاك داخلي بين المواطنين، بين النازحين، لأنه بالآخر هن فرضت أيضا الحرب عليهم كانت مفروضة.
1: صحيح. يعني الحل هو بتحسين الجبهة الداخلية بالأمن والاستقرار وإعطاء الدور لمؤسسات الدولة، وبالتالي عندما يسلم حزب الله سلاحه ويعود إلى الدولة تنتهي الحرب. إنما إذا بقي سلاح حزب الله وبقي حزب الله من خلال هذه الأيديولوجيا بعلاقته مع إيران، وإيران تخرب بلبنان، عندها لن نصل إلى نتيجة. أخشى ما أخشى أن نصل في الداخل اللبناني إلى صدام على خلفية النازحين، على خلفية حادث مرور يولع البلد في هذه المرحلة. ولا ننسى اليوم أن هناك أزمات في الخليج والوضع اللبناني صعب اقتصاديا. هناك عشرات الألاف من اللبنانيين في الخليج فقدوا وظائفهم، منهم لما يعود يتقاضى رواتبه نتيجة إقفال مؤسسات سياحية وسواها. وبالتالي لولا الإبداع اللبناني، العمل في مؤسسة ومؤسستين، أكان في الداخل أكان في الخارج، هذا الإبداع والخلق عند اللبناني والصمود في مواجهة، فأين كنا؟ بالأمس كان هناك تعيين لبناني وزير خارجية للأكوادور، هذا دليل اللبناني أين.
0: صحيح.
1: هو
0: صحيح، الإنجازات اللي عم بتصير بالخارج.
1: نعم. بالأمس كان هناك عازف أضوي على المسألة المهمة جدا لم يتطرق إليها أحد بعد، عازف يدعى اسمه الأستاذ ريبال جميل ملاعب، ابن الفنان الكبير الدكتور جميل ملاعب، عازف كمان عالمي، تم تكريمه من قبل الذي أنشأ أو خلق زوبرا المعروفة التي أنتجت أفلام عالمية، فقدموا له بيته في النمسا، منتج زوبرا، لشهر. يعني هذا يمنح هذا البيت عندما تسكنه شهر، يقدم لك من هذا المبدع العالمي للأستاذ ريبال جميل ملاعب. هذا دليل على أن الأستاذ ريبال مبدع عالمي وليس على مستوى الداخل.
0: قدمهم النجاح اللبناني،
1: يعني هذا يعطيك أملا بأن صحيح. هذا البلد لازال صامدا، إنما بحاجة إلى أمن واستقرار ودولة. الدولة بدأت تقلع، مواقف رئيس الجمهورية،
0: مواقف موحدة وثابتة بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية.
1: صحيح.
0: بيبقى عندنا موقف غير واضح، ولكن مصادر عن التيني بتأكد بأنه رئيس مجلس النواب نبيه بري حيكون عنده موقف واضح علني يميل إلى موقف رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، هل هذا الأمر صحيح؟
1: شوف، اليوم الرئيس نبيه بري ما فينا نقول ورطه، بس قالها بطريقة دبلوماسية لافتة السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى، عندما قال إنه الرئيس بري لديه اعتبارات وظروف، هو ليس ضد المفاوضات. وبمعنى آخر، السفير الأمريكي يعرف ظروف الرئيس بري جيدا، فعلى هذه الخلفية وضع الأمور في نصابها، بمعنى له اعتبارات سياسية أمنية ضمن طائفته بيئته، ولكن يبقى في مكان ما صمام أمان. هذه مسألة واضحة. الآن نحن بحاجة بلبنان إلى هدوء، إلى أمن، إلى استقرار، وخصوصا نحن للوضع الاقتصادي والمالي. بصراحة متناهية قالها بالأمس وزير الاقتصاد السابق الأستاذ رائي الخوري، بما معناه لا مناص إلا بأن يكون هناك مصارف. من الدولة ما بتقلع بدون مصارف، الدولة بحاجة إلى مصارف. المصارف هي لم ترتكب الخطيئة، بل الدولة العهود السابقة من أخذت من المصارف وهدرت الأموال من قبل الميليشيات وسواهم. يعني نحن بحاجة لإعادة هيكلة المصارف، بحاجة إلى أمور كثيرة في البلد في ظل هذه الظروف، وبحاجة إلى إلى إلى التكاتف الداخلي. وهذا ما أصر عليه، لأننا في مرحلة هناك 1,800,000 نازح، وربما يفوق الرقم بكثير. هناك دمار، هناك خراب، هناك قتلى، هناك جرحى، هناك أوضاع صعبة في المنطقة. لذلك إذا لم يتم تحسين الجبهة الداخلية، وبالتالي يسلم حزب الله سلاحه للدولة، فإننا مقبلون على كوارث، ليس كارثة واحدة، كوارث بجملة سياسية أمنية اقتصادية مالية، سمي ما شئت.
0: على أمل أن تنتهي هذه الحرب بأسرع وقت ممكن، لأنه اللبنانية مش قادرين بقى يتحملوا كل هذه التداعيات.
1: هذا ما نأمله.
0: على الجميع، الصحافي والكاتب السياسي وجد العريضي، أهلا وسهلا فيك.
1: تحياتي لك.
0: بريك ونتابع 5 على 5.
2: بريك ونرجع مع 5 على 5 على جبل لبنان. جبل لبنان صارت على كيبل فيجن، فيكن تشوفوا أجمل أغاني 80s والـ90s، وتحضروا التوك شوز السياسية، الفنية، الرياضية والصحية. جبل لبنان تيفي متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
3: افتح ارباح شرب وشجع، بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص. افتح قنينة بيبسي، طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة، مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي هالربح ملعبنا.
4: You want excitement? Get ready. The UK's number one amp, Blackstar, has landed. A massive collection now at Instruments Garage. Feel the power of Blackstar. Your sound revolution starts today. Instruments Garage, Ashrafia.
5: Cet été, le festival Beyrouth Holidays 2026 vous donne rendez-vous avec un artiste d'exception. Ibrahim Maalouf présente TOMA, Trumpets of Michel-Ange, volume 2. Le 25 juillet, au Waterfront Antelias Nakash, vivez une soirée unique entre jazz, émotion et virtuosité. Ne manquez pas l'un des événements musicaux les plus attendus de l'été, le 25 juillet au Waterfront Antelias Nakash. Réservez vos places dès maintenant sur Ticketing Box Office.
2: خمسة على خمسة مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.

متابع 5 على 5، وقبل ما ينضم لنا النائب أديب عبد المسيح بالاستوديو، بيان لوزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي: نحمل إيران مسؤولية الاعتداءات الأخيرة ونؤكد أنها تهدد أمن المنطقة.

غوتيريش على كل الأطراف العمل على تسوية تحترم سيادة لبنان ووحدة أراضيه واستقلاله وفق القرار 1701، ونؤيد بالكامل احتكار الحكومة اللبنانية للسلاح، ونناشد جميع الأطراف تنفيذ اتفاقات وقف إطلاق النار. أما في آخر الأخبار الميدانية، غارات إسرائيلية استهدفت مرتفعات سجد ومجدل زون جنوب لبنان، وأيضاً في آخر الغارات غارة إسرائيلية استهدفت محيط بلدة كفر رمان جنوب لبنان. غارات إسرائيلية على بلدتي صريفة وطير حرفة جنوب لبنان، هذه المنطقة التي دائماً تشهد النزاعات المحتدمة بين إسرائيل وحزب الله. وكان صدر عن الجيش بيان شدد فيه وأكد استشهاد جندي متأثراً بجراحه جراء غارة إسرائيلية استهدفته في قعقعية الجسر في آذار الماضي. فوكس نيوز عن مسؤول كبير بالبيت الأبيض: المحادثات مع إيران مستمرة رغم تهديد ترامب بتصعيد الهجمات ضد إيران.

0: فيكم تسمعوا 5x5 على ويب سايت جبل لبنان .com أو عبر أبليكيشن جبل لبنان راديو. تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: افتح ارباح شراب وشجع. بيبسي لتر وربع صاري لتر ونص. افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
2: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
3: ما قلكوا شي انتو
4: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
5: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
5: بده يرجع المونديال يروس سامبا
4: السامبا قالك هو دفك انزا بيعرف
6: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
4: طب خبرونا شو بصير ايه؟
5: ما هلينك ركب كيبل فيجن
7: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
4: لك ايه ولك يسلم يا بطل
0: للتواصل مع برنامج 5x5 عبر الواتساب 03-444-037 او عبر الاتصال 01-328,000
8: متابع 5x5 وينضم إلينا في هذه الفكرة النائب أديب عبد المسيح أهلا وسهلا فيك
9: شكرا لك
8: من تجدد إلى الكتائب أي نفس جديد حملوا معه النائب أديب عبد المسيح وعم يرجع هلأ يقلع فيه ما هذا التغير يلي عم يشهده لبنان
9: هلا للتصحيح ما في اي نفس جديد ولا في تغيير ولا في قلبي انا بس يكون المستمع يعني معه خبر ويكون عنده المعلومه الصح انا بالانتخابات النيابيه 2022 دعمني حزب الكتائب وكنا بنفس اللائحه مع المشتركه مع نائب ميشيل معوض يعني انا جاي من هيدا الباك جراوند اللي صار انه بعد الانتخابات انضميت لكتلة التجدد بطلب من النائب ميشيل معوض وبالاتفاق مع سامي جميل على اساس يصير في تكتل كبير لكن هذا تكتل ما زبط وتجدد اليوم مش موجود يعني انا ما تركت شيء موجود هي اصلا فرطت لوحدها ورجعت على موقعي الطبيعي الاساسي يلي هو كتلة حزب الكتائب اللي أصلاً كان لازم يكون فيها يكون مع ميشيل معوض
8: والدك الراحل في بوست منزل له يا دايماً بعدك مستمر بهذه المسيرة السيادة والوطنية والحرية
9: نعم
8: قدي مبسوط قدي فخور بهذه المسيرة يلي بعدها هلأ مستمرة معك قبل ما نفوت الملفات السياسية
9: بعتقد اللي فخور أكتر هو والدي بالسماء لأنه هيدا كان حلمه وبعتقد حلمه تحقق إسا يمكن ما وصل حلمه للخواتيم السعيدة اللي هو بيتمناها يكون لبنان عن جد سيادي حر مستقل بالكامل لكن الطريق إلى السيادة والحرية والاستقلال نحن فتنا فيها رسمناها حطينا إجر عليها ومسابرين فيها وبعتقد هيدا كان شيء بيتمناه الوالد وأنا كتير فخور أني أول شيء أني ابنه وابن هذا الوطن وابن مؤسسة السيادة والحرية والاستقلال هي مؤسسة الدولة اللبنانية
8: الله يرحمه وعلى أمل أنه تكفي هذه المسيرة وتوصل للمطرح اللي بدك إياه إلى الملفات الساخنة السياسية رئيس الجمهورية موقف واضح من المفاوضات ومن هذه الحرب رئيس مجلس الوزراء أيضا أي موقف رئيس مجلس النواب من كل ما يحصل هل سوف يتجه علنا وصراحة بالإقرار بهذه المفاوضات التي تحصل؟
9: ليك بدنا ناخدها من الآخر وبكل بساطة ونبسط كمان للمستمع لو الرئيس نبيه بري وهي معلومة لو بده يرفض كان تصرف بغير طريقة كان حرك شارع كان رفض كان عطل كان اعتكف كان عمل 100 شغلة اليوم الرئيس نبيه بري عم يلعب دور وسطي بشكل انه يستوعب الشارع كيف ما برم. اليوم اذا المفاوضات عدت الى شيء ما بيتمناه حزب الله هو ممكن يستوعب هذا الشارع، والعكس صحيح. رئيس بري ليس دفاعا عن، لكن بكل موضوعية هو بمكان عم بيجرب يحور الأمور بطريقة ما تولع الشارع، عم بيجرب يحافظ ممكن على السلم الأهلي ما يصير في ضربة كاف. أكيد هو ما في يتخلى عن بيئته الشيعية يلي اليوم عم بتواجه أزمات، وهو ما في يطلع كمان من هذا الحلف التاريخي واستراتيجي يلي بيجمعه مع حزب الله، لكن كمان ما في يتخلى عن المسار يلي هو كان أول الحاملين رايته بانتخاب الرئيس جوزيف عون وبدعم العهد، وعبر كذا مرة عن رضا عن الرئيس جوزيف عون وعن المسار اللي بتسلكه. أضف أنه هو شريك أساسي بالحكومة اللبنانية وبملفات ساخنة بالحكومة اللبنانية مثل ملف الإصلاح المالي والتعاون مع الـ IMF عبر وزارة المالية وإلى ما ذلك. إذن بين كل هودي هو عم يلعب هيك دور محوري وسطي، عم بيجرب يلقط من هون ومن هون. أنا بعتقد باستراتيجية هذا الموقف مطلوب اليوم بالسياسة، لأنه في سقفين عاليين. سقف الدولة اليوم عالي كتير، ولا مرة شفناه عالي هالقد، وسقف حزب الله عم يعلى أكتر وأكتر. بدك حدا يكون موجود بالنص، أكيد نحن ما فينا نكون بالنص، ممكن شخص مثل رئيس
8: بري. وكأنه الذي سوف يكسب من هون أو من هون هو الرئيس نبيه بري، الكاسب الوحيد نوعا ما بين الحزب وبين الدولة.
9: ليك بالزمان بالسبعينات وأوائل الثمانينات كان في تحالف، كان في دعم غير مسبوق، وكان الأضواء مسلطة على ياسر عرفات. ليه؟ لأنه كان في واقع حال، مش لأنه العالم حبته، كان هو بيقود المنظمة الفلسطينية، وكان مدعوم من العرب، وكان مدعوم يعني من شريحة كتير كبيرة يسارية موجودة، وكان بطريقة من الطرق عم كل العالم عم تحكي معه. هلأ أنا ما عم قارن كتير بشخص ياسر عرفات مع الرئيس بري، لكن اليوم الرئيس نبيه بري هو الرجل الشيعي الأول، هو زعيم الشيعة، خصوصا بعد اغتيال سيد حسن نصر الله بلش يلعب دور أكبر بوقت الفتنة يمكن اللي محضرة للبنان، وهو عنده حزب سياسي كبير، هو رئيس مجلس نواب، هو رجل الشيعي الأول، هو صلة التواصل ما بين الأمريكان وحزب الله لفترة طويلة، وحاليا هو صلة التواصل بين حزب الله ورئيس الجمهورية. إذن اليوم الرئيس بري هو ربحان anyway، هو لأنه وجوده طبيعة موقعه بتفرض أنه دايما يكون ربحان. هلا إن شاء الله مع هذا الربح يربح البلد، لأنه شو بينفع؟
8: هل تخشى على خسارة البلد؟
9: إيه طبعا طبعا، نحن لشو لكان المواجهة اللي عم نخوضها، ولشو هذا التحدي كله، ولشو هالالتفاف حول رئيس الجمهورية والتعب، أكيد كرمال ما يخسر البلد، لأنه في احتمال يخسر البلد.
8: هذا الاحتمال نسبته قدي لما نقول خسارة البلد؟ أي عدم تسليم سلاح الحزب، أو خسارة البلد باستمرار العدوان الإسرائيلي على البلد؟
9: بيخسر البلد إذا ربح محور الممانعة،
8: في احتمال يربح
9: إذا ربح مخطط النظام الإيراني في لبنان، إذا صار في فتنة كتير كبيرة سببها حزب الله، هيد بهالطريقة أكيد بيخسر لبنان. في احتمال إيه، لأنه الخطاب عن يعلى، إسرائيل صارت محتلة ربع الجنوب، صار في خسائر كتير كبيرة، بيئة حزب الله منهكة ومهجرة، وهي في نزوح كتير كبير من وراها، في خسائر، في نكسة، في وجع. أكيد بتخاف إنه يفلت هذا الموضوع من يد الدولة اللبنانية. ممكن يكون في خسارة للبنان، لكن نحن اليوم دورنا إنه نمنع هذه الخسارة. نحن ما بدنا نحن نربح، ما بده فريقنا السياسي يربح، نحن بدنا لبنان يربح بسنيته وشيعيته، بمسيحيته وعلويته
8: بهذا التنوع يلي هو ميز
9: 100%. نحن بدنا الدولة اللبنانية تربح. ليه؟ لأنه وقت بتربح الدولة اللبنانية فريقنا السياسي بيربح والشعب اللبناني كله بيربح.
8: فصل المسارين بين لبنان وبين إيران وبين واشنطن وبين إسرائيل، هل هو خسارة أو هو ربح؟ لأنه في حال كنا عم نحكي هلأ أنه يمكن المحور الإيراني بلبنان ينجح، لو بقي عدم فصل المسارين، هل كان ضغط واشنطن أقوى أكبر أنضج؟
9: على فكرة كنا حنخسر باليومين الماضيين فصل هذا المسار، لأنه النظام الإيراني كان عم يجرب كتير أنه يدمج هودي المسارين مرة تانية عبر قصف إسرائيل، عبر التهديد، عبر ربط ضرب الضاحية بضرب إسرائيل. وهذا موضوع كان كتير خطر. أكيد صار في تدخل لأصدقاء لبنان، أكيد في مواجهة صلبة وجهوزية عند الإدارة اللبنانية منعت هيدا الشيء. اتفاق 2 و3 حزيران كمان ثبت فصل هذا المسار وأنهى وعطاه روحة بلا رجعة، لكن دائما هناك محاولات من الجانب الإيراني إلى إعادة دمج هذه المسارات وليس المسارين. ليه؟ لأنه هذا يلي بيربحه هو قوة النظام الإيراني بأذرعه بغزة، بأذرعه بالعراق، بأذرعه باليمن، بلبنان. مشان هيك هذا موضوع خطر جدا. وانت سألت السؤال الأساسي، يجب على المسارات أن تنفصل على بعضها. لبنان ما بيستعيد سيادته وحريته واستقلاله إلا باستعادة القرار لنفسه، إلا باستعادة سيادة القرار. وهذا يلي عززه رئيس الجمهورية من خلال المفاوضات يلي عن يعملها بواشنطن مع الجانب الإسرائيلي وأصراره على الإكمال بهذه المفاوضات. هلأ من هلأ لوقتها ل 22 حزيران
8: تصعيد،
9: يعني الجولة هيدي مرحلة كتير خطرة،
8: وكأنه نهاية الحرب الماضية وبداية حرب حتى الوصول إلى 22 حزيران.
9: أكيد صار عندك أكيد حرب جديدة عم بيجربي والعوها، لكن الحرب الأخطر وهذه يمكن مفصل تاني من الحديث هو الحرب الاقتصادية يلي صارت ضغطة على العالم كله. نحن اليوم تسكير مضيق هرمز، وهلأ الشيء اللي صار آخر 24 ساعة ليه عم قلك الموضوع كان كثير خطير؟
8: تطورات مستجدة. صحيح،
9: التطورات في باب المندب هيدي إسا
8: يعني
9: أخطر.
8: أصبح هو هلأ الحديث الساعة
9: طبعاً، لأنه انتبه تسكير باب المندب هو أغلاق قناة السويس. يعني أنت اليوم عم تحكي الأزمة الاقتصادية الموجودة بدك تضربها بأربع أو خمس مرات، وأنت عم تحكي يمكن وصلنا على أزمة اقتصادية عالمية وعلى ركود اقتصادي آخر مرة شدناه بال 1929. إذن هذا الموضوع اليوم صرنا بمرحلة مفصلية، مرحلة خطرة، مطلوب منا المواجهة أكيد، الثبات بالرأي، الإصرار على السيادة، الإصرار على الحرية
8: برغم من الخيانة،
9: برغم من الضغط الغير مسبوق الإيراني ومحور الممانعة إلى جمع هذه الدمج وفرض أمر واقع أنه الأمر لنا ورقة لبنان فقط هي بتحددها طهران، وهذا ما لن نسمح به. ونحن نعول على أكيد وحدتنا وقرارنا وقرار الدولة اللبنانية ورئيس الجمهورية وأصدقاء لبنان والمثابرة بهذا الموضوع. أنت سألت أهم سؤال اليوم هو، لأنه هذا هو كل شيء هلأ بدنا
8: نبني عليه. لما رايحين لبعدين، سعادتك 100 يوم ويوم على إسناد إيران، الكل يطالب الدولة اللبنانية بنزع السلاح، أنت مسؤول عن الحزب، أنت نزع هذا السلاح، إسرائيل ما قدرت، واشنطن تضغط ومنا قادرة، كيف هالدولة؟ بدها اليوم هي توقف على إجريها وتقول أنا بدي أنزع السلاح.
9: ما في شيء مش قادرين عليه. نزعنا سلاح على الميليشيات ما قبل.
8: أوكي.
9: تم نزع السلاح باتفاق سياسي. هذا الاتفاق السياسي كان اسمه اتفاق الطائف. إذا بتتذكر ما بعرف إذا كنت صغير يمكن على القوات اللبنانية أنا ذاك كانت ميليشيا أكبر بكتير من الميليشيا الموجودة اليوم بحزب الله، قصدي بخواها العسكرية،
8: وسلمت
9: سلاحها، كان عندها طائرات سلمتهم، كان عندها سفن وقطع بحرية سلمتهم، كان عندها سلاح مدرعات كتير قوي سلمتهم، سلمت كل الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.
8: واليوم جاجة اعتبر بأنه دور حزب الله انتهى من العام 1990.
9: أكيد هلا هذا موضوع بالسياسة، لكن صحيح. نحن اليوم موجودين أنه عندك ميليشيا مسلحة هي حزب الله، كيف تقدر تنزع لها سلاحها؟ أول شيء أكيد بده يكون في قرار سياسي على المستوى اللبناني هذا اتخذ، في بده يكون في قرار سياسي على المستوى الدولي والإقليمي كمان. هذا
8: بدأ يتبلور هذا الموقف،
9: تبلور ونص باتفاق 3 حزيران والاتفاقات اللي بدنا،
8: ومستمر
9: لأنه ما تنسى أسا عنا ورقة انسحاب إسرائيل وإعادة ترسيم الحدود أسا ما أخذناها،
8: بس أدي صعب.
9: هيدا مرتبط باللي سألتني عليه، هذا مرتبط بنزع سلاح حزب الله. نزع سلاح حزب الله هذا بده يكون موضوع له علاقة مثل ما قلت لك بالإقليم، بالاتفاقات الدولية اللي بدها تصير، وبتقوية الدولة اللبنانية وتمكين الدولة اللبنانية، وهذا كمان ورقة أخذناها باتفاق 3 حزيران يلي صار. إذا بتراجع الاتفاقية اللي صارت، في هونيك التزام أمريكاني بدعم الجيش اللبناني والقوى المسلحة بطريقة وتدريبها بطريقة أنه تقدر تفرض سيادة الدولة اللبنانية بقواها الذاتية على جميع الأراضي اللبنانية. هلأ بتقلي هذه كيف بدها تنعمل عمليا بدون ما يصير في حرب أهلية بلبنان وإلى ما ذلك؟ الجيش اللبناني قادر والقوات المسلحة قادرة بدعم سياسي وبقرار سياسي

0: يعني نحن صرنا 40 سنة نحن
1: بهيمنة السلاح. ما نقول بأنه هذا العدو تأخر، لا، هو مشي على السكة المضبوطة وبدأ في إعادة هيبة الدولة.
0: أكيد. أنت اليوم هذه الدولة هلأ الحالية، الإدارة الموجودة هيدي حاملة عبء كتير كبير عمره 30-40 سنة. يعني ما تستهون يلي صار. إسا ما لقينا، إسا ما مرق علينا رئيس جمهورية أو رئيس وزراء سابق إلا أكيد إذا انقتل، إذا اغتلوا، قدر يأخذ هكذا قرارات سيادية ويفوت بتنفيذها وما يرد على حدا ويأخذها بصدره ويعاند من أجل الشرعية. هيدي نحن اليوم عايشين حلم كنا نحلمه واليوم عم يتحقق.
1: وكأنه شوي هذا شوي. الخطاب هو خطاب مطلوب، خطاب أساسي واضح للمرحلة المقبلة. ذكرت موضوع تسوية، صار في تسوية بال 1990-89 وصلنا اتفاق الطائف وغيرها. أي تسوية اليوم بدها تصير لحتى يقدر الحزب يسلم سلاحه ويرجع يقعد على هذه الطاولة يلي عم يوصف اليوم كل مكونات السلطة بالخائنين؟
0: ليك عندك ثلاث مستويات تسوية. عندك قبل كل شيء لأنه لبنان مرق بكتير تسويات، حتى بعد اتفاق الطائف صار في كتير تسويات وفشلت. يعني ما في وقت نذكرها كلها، لكن نحن اليوم في عنا قبل كل شيء، يعني الشيء المثال اللي ممكن يصير انه يصير في تسوية داخلية، العالم تحكي مع بعضها، اللبنانيين يحكوا مع بعض،
1: رئيس الجمهورية عم بيطالب الحوار، التهدئة
0: 100%، وهون اقناع الحزب انه هو يسلم سلاحه ويعرف انه هو عم يسلم سلاحه للدولة اللبنانية، للجيش اللبناني، لشركائه في الوطن. هو ما عم بيسلمه لإسرائيل ولا عم بيسلمه لأمريكا ولا عم بيسلمه للأمم المتحدة، هو عم بيسلمه للدولة اللبنانية، للجيش اللبناني يلي بيحمينا كلنا، يلي هو راعي السلم الأهلي في لبنان. هيدا أكيد، هيدا قبل، هيدي أول شغلة. تاني شغلة موضوع الاتفاقية اللي عم بتصير بين أمريكا وإيران. هون إذا هيدي الاتفاقية شملت لبنان بيكون كتير منيح. شملت لبنان كيف يعني؟ مش إنه إنه دمجة مع لبنان، لا، إقرار إيران إنه هي لن تدعم بالمستقبل أذرع ولن تنشئ أذرع بالمنطقة، وهذا كمان موضوع حيريحنا كتير، لأنه هون بينقطع الإمداد اللوجستي المالي عن حزب الله، وهذا الموضوع بيتغير كتير. ثالثاً إذا لم تشمل الإقرار، هون بنجي بقى على أمريكا نفسها واللي عم تعمله إسرائيل للأسف.
1: هل بتحس،
0: وهون صرنا بموضوع تاني،
1: هل في توزيع أدوار بين إسرائيل وبين أمريكا؟ لأنه أيام نشوف الاثنين حلفة للدم، وأيام نشوف في هذا الهجوم على إسرائيل أوعت تقرب على لبنان، أوعت تدر بإيران. هل توزيع أدوار؟
0: ليك هون بدك تحكي أول شيء باستراتيجية وبالتكتيك.
1: أوكي.
0: إذا عم نحكي باستراتيجية، أكيد استراتيجية ما بين إسرائيل وأمريكا هي استراتيجية ما بيقدروا يتخلوا عنا، وهي استراتيجية طويلة الأمد، وهي استراتيجية عميقة، ما يعني ما فيك تقول إنه في on و off فيها.
1: أوكي.
0: وإذا بتلاحظ كل رئيس أمريكاني بده يجي، إن كان ديمقراطي أو إن كان جمهوري، عم يتبع تقريبا نفس السياسة الخارجية تجاه دعم إسرائيل والحفاظ على أمن إسرائيل في المنطقة. أما بالتكتيك أكيد في طلعات ونزلات. يعني اليوم بالتكتيك يمكن ترامب وقف، مش يمكن، هو وقف ضرب الضاحية من قبل إسرائيل، وهو منع نتنياهو أنه يفوت أكثر وأكثر بهذا الموضوع، وأنه يتعمق بهذا بضربته على لبنان. هون صرنا عم نحكي بالتكتيك. هيدي بالتكتيك أكيد في طلعات ونزلات، أكيد في أمور الجانب الأمريكي بيشوفها حسب المفاوضات اللي عم يعملها، حسب تقدمه بالمفاوضات، حسب الميدان، حسب الخطط العسكرية، حسب الحرب الإعلامية اللي عم يعملها. هون بقى فتنا بتفاصيل ما لها علاقة باستراتيجية، لكن استراتيجية أكيد إنه إسرائيل وأمريكا هني واحد.
1: سعادتك السؤال الأخير، لبنان

0: متى سيزدهر؟ متى سيعود لبنان يلي كلنا بنعرفه يلي كان مصدر ازدهار وانماء بالستينيات وبقبله؟
1: جملة واحدة، يطلع بكرة نعيم قاسم ويقول نحن قررنا نسلم سلاحنا للدولة اللبنانية، النهار اللي بعده حتشوف انه المستثمرين اللبنانيين حيرجعوا على لبنان، ولبنان بظرف شهر ممكن يقلب قلبه ويعمل نمو غير مسبوق. لبنان في بقلبه كتير بوتنشل، هذه البوتنشل نحن بنعرفها. الدليل هي 2025 كان أحلى سنة مرقة على لبنان، من طبعاً من ناحية النمو الاقتصادي والملاءة المالية وعدم الديفيسيت بالموازنة، هذه كلها نحن شفناها. كيف في حال إذا أنت اليوم ما عاد في حرب؟ كيف في حال أنه أنت استعدت
0: السيادة والاستقرار؟
1: طبعاً كيف اليوم انتبه تنفصل ما تكون بس عناوين، وقتها بتقول سيادة وحرية واستقرار، يعني أنت عملياً عم تجذب المستثمرين
0: صحيح
1: الأجانب واللبنانيين المقيمين خارجاً،
0: يعني في إنماء مالي،
1: يعني في إنماء مالي. وهذيك المرة كانت بكونفرنس يعني عم يحكوا ب$100 مليار مليئات صناديق موجودة كرمال العالم تيجي تستثمر بلبنان. هيدي إذا صار عندك خلص، صار في عندك استقرار في لبنان، وعندك ما تنسى ملفات كتير مهمة منا النفط والغاز.
0: عنا موارد نفط وغاز، وعنا
1: عندك بناء البنية، كمان عندك البنية التحتية اللي بدها إعادة تبرقل، عندك المناطق الصناعية اللي عم ينحكى عنها، عندك في كتير بوتنشل بلبنان، إعادة أعمار مرفق بيروت، إعادة أعمار الجنوب، يعني هودي وحدهم اللي ذكرت لك إياهم عم نحكي فوق 50-60 مليار دولار. بقى كيف مشان هيك الدورة الاقتصادية جاهزة أنها تبرم، لكن بدنا حزب الله هو يبرم ويتجه نحو لبنان، يتجه نحو يرجع يكون شريك في لبنان، يرجع هو يكون أساس على الاستقرار إن شاء الله.
0: النائب أديب عبد المسيح، أهلا وسهلا فيك وشكرا على هذه المقابلة.
1: شكرا.
2: 5 على 5 بياخد بريك وبيرجع على جبل لبنان.
3: افتح ارباح شراب وشجع، بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص، افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
4: تحسات حسات ملكة على عشرة.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر، الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
4: لبنان رح يرجع.
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. كأس العالم 2026، المنافسة على نار حامية، منتخب واحد رح يرفع الكأس. على أرض الملعب، البرنامج الرياضي الأسبوعي مع عبد الناصر حرب رح يكون مخصص لمونديال 2026، كل تنين الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان. 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.

0: فيكم تسمعوا 5x5 على ويب سايت جبل لبنان .com أو عبر أبليكيشن جبل لبنان راديو. تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: ب 15 زينار فريق عكابة لحكون ب تيات مونو عم نعمل عرض تندعم جمعية المجال. لك تجوا لك تضحكوا بذات وقت لك تكونوا عم تساهموا بشيء إنساني. ناطرينكم لأنه بدنا أفكاركم كمان نقدر نعمل عرض. أنا فؤاد يمين، أنطوني حلوي، جاك بوكرب وتوني داغر بمونو ب 15:30. احضروا هالعرض للرجال، ضحكوا كثير، عملوا شيء إنساني، اشربوا بتاعكم كمان درينكس، بتاعكم بيرة، بتاعكم بيت، رح يكون العرض بعقد.
2: تذاكر بمكتبة أنطوان أو بالمسرح.
3: Le festival Beyrouth Holidays 2026 vous donne rendez-vous avec un artiste d'exception. Ibrahim Maalouf présente TOMA, Trumpets of Michel-Ange, volume 2. Le 25 juillet, au Waterfront Antelias Nakash, vivez une soirée unique entre jazz, émotion et virtuosité. Ne manquez pas l'un des événements musicaux les plus attendus de l'été, le 25 juillet au Waterfront Amtelias Nakash. Réservez vos places dès maintenant sur Ticketing Box Office.
0: للتواصل مع برنامج 5 على 5 عبر الواتساب 03-444-037 أو عبر الاتصال 01-328-000.

0: منتابع 5 على 5 وبتنضم لنا الصحفية والمراسلة بالال بي سي اي لارا الهاشم. اهلا وسهلا فيك.
1: ميرسي. اهلا فيك ريكاردو.
0: ليندا مشلب إلى سنوات وسنوات عم تجرب تدبر لك عريس، هل معقول هلا اليوم بيطلع لك عريس فجأة؟
1: بركي على وجهك، وجهك خير؟
0: بالعرسان لا.
1: أبداً. كمان كنت عم جرب نتوسط لك عندها
0: لا بس هي ما أصارت أنه بس لك
1: قالت لي أنا ما بحط إيدي تحت بلاطة حدا بس أنت أنا بتبنيتك وما بعرف ليه.
0: تفضل تفضل. سؤال نبلش هيك أسئلة خفيفة قبل ما نفوت بكل شيء. مسيرتك مهمة، بس نقول لارا هاشم بنقول دغري أمن قضاء ميدان، ليه هالصورة؟
1: مرسي أول شيء.
0: أهلا وسهلا فيك.
1: ليه هالصورة؟ لأنه أنا أكتر شيء بحب هيدا النوع المواضيع. من وقت ما بلشت كنت بعدني جديدة أساساً بالأو تي في، وبلشت أشتغل عمل روح الميدان، غطي معارك، ولأني كتير بحب هيدا المواضيع يعني ملبش عليهم تنبيش، يعني بفضلهم مليون مرة على المواضيع الاقتصادية مثلاً، المواضيع المالية، حتى المواضيع السياسية اللي بحسها كتير هيك سياسة، وأنه مقر وشوف هالسياسة شو بده وشو بده يحكي وشو بده يجاوب ما كتير تعني، لأنه بحس وكأنه هيك عم نبرم حوالي حالنا، ولا مرة بتقدر تاخد من السياسة نتيجة أو جواب فعلي على شو بدك، بحس السياسة مراوغة، بينما الأمن والميدان هن فاكتس، هن واقع، هن ناس
0: فيه المغامرة
1: وفيه المغامرة
0: وتحدي
1: 100%. وأنا بحب المغامرة من أنا وصغيرة هيك عن جد، يعني من أنا وصغيرة أمي بتخبرني كيف كنت غامر، يعني مثلا إنه مرة ماما ظهرت، ما نحن عايشين بالطابق السابع، إنه مرة ما ظهرت ماما على البلكون لقيتنا عم بستكشف شو في تحتنا، يعني تحت 7 طوابق. يمكن كان عمري 3 سنين.
0: هي بتبلش هيدا الحشرية إذا بدك بهيدا العمر.
1: مزبوط.
0: ببين الواحد شو بده يكون، صحافة مش صحافة. والحشرية
1: أنا حتى بالأكتيفيتيات اللي كنت أعملها من أنا وصغيرة كنت دايما يعني روح صوب المغامرة بالأكتيفيتيز بالجبل، بالأكتيفيتيز هون مثلا لما كانوا أهلي ياخدوني روح دايما على الألعاب اللي هيك فيها شوية مخاطرة. بكل التغطيات اللي كنت حب روحها أنا بطرح أني روح، يعني بالتي في ولا مرة بيجبروك انك تعمل شيء، يعني لا قبل بالاو تي في ولا هلا بالال بي سي، بالعكس يعني سلمتنا هي اساس، بس انا اللي
0: بقدر
1: وبحب، مش بحب خاطر، بحب استكشف. اكيد ما حدا بيحب يحط حاله بخطر، بس بحب استكشف.
0: بس وبحب بتروحي على مناطق خطرة.
1: ايه
0: في خطر
1: فيها خطأ، بس انه قصدي انا مش انه بحب خاطر، انا بحب اني استكشف ولو انه فيها مخاطرة، لانه بحب هيدا الشغل وبحب كون دايما مع الاكتواليتي. يعني ما بتخيل حالي أن يكون مثلا في حرب دايرة وأنا قاعدة عم بشتغل موضوع مثلا عن السياحة، ما في، مع احترامي لكل الشغل ولكل المواضيع. 100%
0: كل واحد عنده إذا بدك أنواع التقارير اللي هو بحب يكون عم بيغطيها وعم بيعالجها.
1: 100%. وأنا من هيك بحب هودي المواضيع وبحب كل شيء له علاقة بالقانون، لأنه أنا أساسا بالجامعة يعني هودي يعني هودي إذا بدك هودي الدومين هن من ضمن اختصاصي. أنا عاملة دروا سنة وعملت سيونس بوليتيك، سو هذا كله بيصب بإطار الشهادة الجامعية اللي عملتها والماستر اللي عملتها واللي هي كله كان بهذا الإطار. بالآخر نحن نعرف إنه الصحافة هي واحدة من الدبوشات تبع السيونس بو، يعني مش بس الإعلام، طلاب الإعلام هن اللي بيشتغلوا صحافة، أكترية الصحفيين بالبلد عم
0: يدرسوا دارس بوليتيك. علوم سياسية ودارس قانون ودارس
1: اقتصاد 100%. فهيك هي كمان هي لذة ريكاردو صراحة،
0: هي شغف وتحدي وإصرار. لما 12 ساعة بعرف بتحب تروح المواضيع يلي فيها 12 ساعة.
1: بتعرف
0: تمشي من 5 الصبح
1: بتعرف
0: ترجع اخر ليل على التلفزيون.
1: مزبوط، ما عندي مشكل. عقلبي احلى من العسل
0: قد
1: عن جد، يعني تعال قل لي تعال على التلفزيون اعملي دوام، اشتغلي ان هاوس واعملي موضوعك هو انه يكون عباره عن جرافيكس ورشز ومدري شو، بيشتغلوا على مضض لانه خلص هذا اليوم الموضوع تبعي. بس انه ناس عم مثل هذيك اليوم طلب مني روح على مطار الإقليعات، رحت على مطار الإقليعات، مشينا بكير لأنه أصلا المطار بعيد، أوكي، والمسافة طلعنا دي تي ال بنشرة الليل، دي تي ال يعني هي الرسالة بنشرة 8،
0: أوكي،
1: بس توصلنا على التلفزيون بالرجعة وصلنا شي ساعة 10 وشوي وتوصلت على بيتي. تاني نهار طلعت على القرعون، القرعون اللي هي بالقاع الغربي.
0: المغامرة ماشي عندكم قلعة.
1: أي بحب ولا كتير بحب، لأنه هذا الموضوع تبع القرعون اللي الجمعة كنت بدي أعمله وكل مرة ما بقدر أعمله لأنه كان في مفاوضات وكنت كل يوم عم بعمل فولو أب على المفاوضات. إيه فخلص بدي أعمله بدي أعمله، وعرف حالي إنه هلا في عند أختي كم يوم أوف، فمش ما كنت بلانة
0: إلا ما أروح أنا أعمل القرعون وأرجع.
1: 100%.
0: أي أكتر معركة عسكرية غطيتيها أثرت فيك وطورت شخصيتك وإذا بدك أستك؟
1: أستني صراحة أنا أكتر شيء بتذكر وأثر فيي قبل ما أقول إنه أثتني، أكتر شيء أثر فيي كانت معارك عرسال لما كانوا الداعش والنصرة خطفين جيش لبناني وقوى أمن، وكانوا عم بكل يوم والتاني بيوصل صورة إنه حدا منهم استشهد يا أما قواص يا أما دبح. فأنا أكتر شيء أثر فيي وعن جد ما بنسى شكل واحدة من الأهالي أم، هلا ذكرت رجعتنا عن جد لورا سنين لورا، يعني بتذكر هيدي الام كانت ناطره ابنها، بوقتها كان في صوره عم بيتم تداولها على السوشيال ميديا انه هيدا صوره ابنها، كانوا اخذينه من قفاه مركعينه وبينين انه عم بينكلوا فيه يعني. فبتذكر كل العالم وكل المعلومات الامنيه عم بتقول انه بشكل 99.9% هو هيدا الشهيد هو اللي بالصوره. بس دائما الاهل بيضلوا يمكن يعني هن يمكن الاهل اكثر الناس بيعرفوا بس اخر الناس بدهم يتقبلوا. ايه وانا كنت كثير اتردد لعندهم لهيدي العائله وصاروا يعرفوني وبصيروا ياخذوا روح فيك وهيك، وحرام يعني عن جد هيدا منظر عن جد شيء اقهر من هيك ما في. ايه ما بعرف لي هلا تذكرتها يعني. ايه ف هلا هي اثرت فيه بس انه مش انه ما بعرف لي تذكرتها، بس انه بالعاده دائما برجع على
0: العقل الباطني اذا بدك اللحظات يلي كانت اول مره بنحسها بنشعر فيها او بنشوفها هي اللي بتاثر فينا
1: 100%. وبعدين لانه بتعرف هلا نحن يمكن كل تركيزنا على الحرب الحاليه، بس انه هلا رجعت تذكرت هيدي الشغله هيدا المشهد، تجي لعندي تقول لي قولي لي هيدا هو هيدا هو، انت اكيد بتعرفي خبريني اذا هيدا هو. انا شو بدي اقول لها؟ بدي اقول لها ايه؟ بدي اقول لها لا؟ اول شيء ماني مخوله اجي اقول لها هيك شغله هالقد حساسه، وثاني شيء ما بتعرف عن جد دائما بضل في عندك 1% ماج درار، يعني ليه بدك اجي احط حالي بهيك شغله انسانيه وصعبه هالقد؟ تخيل انا جاي عم بقول لها لام انه ايه ابنك استشهد، وهن بوقتها مش انه كان استشهاد عادي بالمعركه، وقتها كان عم يتعذب وعم بيتم تعذيبه وعم بيتعرض للتعذيب العسكري عم بينقتلوا ذبح او قواص يعني شنق. ايه فتجي لعندي هي وتصير تقلي ليك انا قلبي حسسني انه هيدا هو، قلب الام ما بيغلط، انا عارفه انه هيدا هو، بس انت اكدي لي هيدا هو ولا مش هيدا هو. انا وحيات الله يا ريكاردو حس انه جسمي كله عم بيشعر بدني لانه ما في ابكي قدامها اكيد يعني، وشوي وقت تكون بالشغل بتصير هيك انه مشاعرك شوي مكبوته ما بتعمل ردة الفعل، بس تحس من جوا جسمي كله عم بيغلي غلي انه شو بدي اقول لها يعني. فهيدي شغله من الاشياء انا بفتكر انه أثرت فيي، ومش قستني بمعنى قستني، بس إنه علمتني كيف أعرف إني أكبت شوي مشاعري وما كتير أتفاعل ويكون عندي هيك مسؤولية بطريقة التعاطي، لأنه أنا بالآخر اليوم عم بكون على الأرض كصحفية مش كإنسان يعني. وأي كلمة بتقولها فيها مسؤولية إن كان عليك أنت ولا على المؤسسة اللي أنت بتشتغل فيها، وفيها مسؤولية تجاه العالم اللي أنت كمان قدامهم. فهيدي واحدة من الأشياء يعني، بس أكيد في غير محطات، كل محطة بتطبع فيك، ما في محطة ما بتطبع فيك وما بتعمل بيكون تأثير عليك حتى لو ما حسيت فيها بتكتها.
0: انطلاقا من هون قدم هم الصحافي يكون عنده الحفاظ على الأخلاقيات المهنية بهيك لحظات
1: أهم شيء.
0: قدم هم
1: أهم شيء بالدنيا الصحافي يكون عنده حفاظ على أخلاقيات المهنة بكل الظروف. يعني أخلاقيات المهنة السكوب مش وقته، بدك تحافظ على مشاعر العالم، حافظ على مشاعر الأهل، بدك تعرف تختار
0: الكلمات. حرمة الميت أهم شيء.
1: حرمة الميت يعني إذا بدنا نحكي بالقصص هيك العلاقة بالصورة. أوكي ما فيك تجي تفرجي جتي، ما فيك تجي تفرجي دم.
0: صح.
1: ما فيك تجي تطلع. أنا مثلا كتير ضد عقلي صراحة أنه يطلع مثلا حدا يقول عن أنه يطلع يقول اسم حدا استشهد بلا ما يكونوا العائلة هي اللي طلعت واللي قالت، أو إذا حدا تابع لمؤسسة العسكرية تكون هي المؤسسة العسكرية نعيت، لأنه هي هيدي خبرية منا هالشغلة هالسكوب يعني، منا ولا منا هالسبق الصحفي. إذا أنت اليوم قلت إنه فلان فلان استشهد، تخيل مثلا أنا اليوم استشهد أوكي، ويطلعوا أهلي يسمعوا على الراديو إنه أنا صار لي شيء بلا ما يكونوا مثلا حدا حكي معهم، يعني ما في أبشع منا وأصعب منا يعني. وهيدا من أكتر إشي أنا برأيي إن كنا عم نحكي عن الموت أو عم نحكي عن جرائم الاغتصاب أوكي، أو عن أي شيء ممكن يكون له علاقة بكرامة العالم، بحرمة الناس، إن كان حرمة ميت أو حرمة الناس اللي بعدهم عايشين وموجودين يعني. فأخلاقية المهنة عن جد هي أهم شيء بالدنيا. أنا اليوم ما بطلع خبر، أوقات كتير بتصير إنه مثلا بيطلع خبر على شيء أي أبليكيشن بيوصل بوش نوتيفيكيشن أوكي، يمكن أتأخر أنا عن غيري بشي 3-4 دقايق أوكي. وأنت بتعرف إنه هيدا عصر السوشيال ميديا،
0: بس بنطر أحسن ما طلع خبر منه مزبوط،
1: بنطر وبتأكد 3-4 مرات. ومرة صارت معي، مرة كنا بقصر بعبدة عم نغطي شيء له علاقة ب له علاقة بقرار تبع 4 آب تبع قصة حصر السلاح. أوكي شيء بس ما أنا متذكرة بالتفاصيل شو هي بوقتها, بس أوكي. وقتها تم الاتفاق على صيغة معينة داخل الحكومة لاعتمادها, لأنه هيدا كانت الجلسة الثانية مش تبع أول 5 آب سوري. أوكي ما كان أول قرار, كان القرار الثاني. من بعد القرار الثاني تم الاتفاق على صيغة, لأنه بوقتها كانوا وزراء الثنائي كانوا معترضين. وقتها طلع خبر, هيدا الخبر أخدته وسيلة إعلامية, لأنه هيدا الوسيلة الإعلامية هي معروفة
0: كل
1: الوسائل الإعلامية الدول والخبر. أنا ما أخدته, لأنه أنا عارفة أنه كان من الصبح كل الشغل عم ينشغل على التيرمينولوجي.
0: أوكي
1: بتعرف بلبنان
0: المصطلحات
1: دايما بلبنان المصطلح اللغة العربية هي كتير بتساعد صراحة, يعني
0: فيها تكون قصدها شي منها وتوصل الرسالة من كلمة
1: 100%, وكتير بتساعدك تتحل مشاكل. أوكي فمشاكل سياسية وبلد كله مشاكل, ودايما هي يعني اللغه العربيه دائما المسعفه يعني. فانا كنت عارفه من الصبح انه كل الشغل عم ينشغل على هيدي النقطه. فانا وصلنا لهيدا الشغل وشفت هيدا الخبر, انا يا عمي في شيء ما انه مزبوط, مش معقول يكون الوزراء الشيعة ما ظهروا ويكون ستار الاعتماد هيدي الصيغه. ايه نبشت بحبشت, عملت كذا اتصال بوقتها, صحيح انا تاخرت بس بالاخر طلع الخبر ان احنا اعتمدناه مزبوط
0: اليك ولا المحطه اللي انت فيها
1: 100%. وخاصه ان احنا عن جد يعني انا بالنسبه لي الدقه والمصداقية هي شيء كتير اساس, والال بي سي بالنسبه لهم هيدي الشغله كمان هي خط احمر, الدقه والمصداقيه,
0: الدقه والمصداقيه. وبعيد ميلاد الال بي سي 40 سيدو كان جديد للاخبار وكان الشعار هي الاساس
1: مزبوط.
0: انطلاقا من هون قد ايه الذكاء الاصطناعي بيقدر يكون عم بيساعد الصحفيين, وده بيقدر يكون عم بفوتهم بمتاهات هني بغنى عنها.
1: بس ليه ربطتهم ببعضهم بالذكاء الاصطناعي؟
0: الذكاء الاصطناعي قصدك بين ال بي سي والذكاء الاصطناعي؟
1: ليه هلا ربطت قصة استوديو بالذكاء الاصطناعي؟
0: لأنه في تطور وعم نشهد دائما بأخبار ال بي سي الذكاء الاصطناعي بالروبورتاجات التقدم الموجود بالصورة مزبوط. وبالصوت وبكل شيء. قد ايه في دقة أنه نكون عم نستخدم الذكاء الاصطناعي لحتى نساعد بالتقرير, مش لحتى نكون عم ندمر او عم نجيب معلومات مش مأكدين منها.
1: هلا هو الذكاء الاصطناعي بدك تكون ذكي انت عم تستعمله صراحه.
0: الذكاء الاصطناعي بدك تكون
1: ذكي انت عم تستعمله صح, لانه انا من الناس اللي مؤمنين كتير انه ما في عندك تخلي ابدا ابدا, ما فيك تتخلى بحياتك عن العنصر البشري. قد ما الدنيا تطورت وقد ما صار في حداثه وقد ما صار في تطور تكنولوجي, بالاخر الانسان هو اللي بيخلق هيدا الشيء, مش هيدا الشيء اللي بيخلق انسان. ان كان عندك روبوتس, ان كان عندك ذكاء اصطناعي, ان شاء الله شو ما يكون عندك, اوكي بالاخر الانسان هو اللي بيطورهم. لك مش حتى مثلا بالمعارك مع المعارك الاستخباراتيه, اوكي بيقولوا لك انه والله اليوم ما فيك, اليوم كل الشغل هو على الذكاء الاصطناعي, بس انه سبايز ما انه بقى اهم اساسيه لانه في عندك الذكاء الاصطناعي. انا برايي حتى الذكاء الاصطناعي ما له غنى عن السباي تيقدر يتحرك ويحركوا للذكاء الاصطناعي. فاليوم الذكاء الاصطناعي هو شيء كتير مهم, بس بالنسبه لي انا هو اوتيل بيتم استخدامه من قبل الإنسان. نحن كصحفية واجباتنا أنه نكون عم ندقق, يعني
0: عم ندقق بالمعلومة بالفيديو بالصورة مزبوط. بالصوت كمان
1: يعني 100%. يعني أنت مثلا بدك تفوت, أنا بحكي على صعيد الشخصي كذا مرة منفوت أنه بتستعمل تعمل أنت ريسيرش أتأكد إذا مثلا في شي سورس لهيدا الخبر, أو إذا في شي مرة مثلا حدا بيقول لك إكزامبل نتنياهو قال كذا, بتفوت انت بتعمل ريسيرش تتاكد اذا مزبوط هو قال. تقدر تشيل مثلا اوقات نستخدم نحن ساوند بايتات, او انت بحاجه ريفرنس تكون عم ترجع له. اوكي هلا بيحطوا لك مثلا, هن بيقولوا لك انه ما بيعطوك الجمله الفعليه اللي قايلها, بيحطوا لك الخلاصه صح. على تشات جي بي تي مثلا او جيميناي او شيء هيك. فبعمل كذا ريسيرش تقدر لاقي الارتيكل الاساسي
0: اللي هو ذكر هالجمله
1: 100%, لانه في يكون كثير منه دقيق يعني. أوكي. فيه يعطيك, فيه يساعدك كتير, بس عن جد فيه إذا أنت ما قدرت تعرف تستعمله. مش أنا هيك, أنا بستعمله على قد الحاجة.
0: قد الحاجة
1: على قد
0: هالقد. الآن لما الواحد يكون صحافي له علاقة بالمواضيع اللي فيها قضاء وأمن, شو أهم الخصائص يلي لازم تكون موجودة عنده؟
1: أول شيء لازم تكون تفهم قضاء, تفهم قانون. أوكي يعني أوكي. أنا ما عبقول أنه أنا والله اليوم
0: بس هيدا ميدانك, ولو ما كنت ناجحه ما كان الكل وافق بانه لارا الهاشم هي ايجال قضاء امن.
1: كتر خير الله
0: الحمد لله,
1: انه عن جد انا حبيتها, بحب هالشغله. وخلص تعرف مثل ما انت مثلا ممكن يكون عندك المين بالماتيماتيك مثلا, انا والحسابات مش اصحاب. اوكي
0: ولا حدا ابدا ابدا.
1: فبس عندك دائما بيكون في انه توجه صوب شيء معين. انا راسي هيك دوا امن. اوكي في شغلتين, اول شيء لازم تكون تفهم, تعرف شوي تفهم بالقانون. اوكي تقدر تستوعب هذا الشيء. القانون شوي صعب, يعني تقدر اليوم توصل للعالم قصص القضائية والقانونية بطريقة يفهموها وتكون سهلة عليهم، لازم تكون انت فاهمها أساسا، تقدر توصلهم إياها بطريقة بسيطة، لأنه فيهم يكونوا هالمواضيع يتحولوا لمواضيع مملة أول شغلة، فيهم يكونوا كومبليكي، وإذا منك فاهم بتوصل غلط أصلا، لأنه كمان دايما بتعرف القانون في التفاصيل اللي هي بتلعب دور، يعني في نيوانسات كتير صغيرة ممكن تغير، وإذا كان حدا بيفهم بالقانون عم بيحضرك أنت عم بتخبص
0: بتبين
1: بتبين
0: ما في مصداقية،
1: بطل يوثق فيك، بطل في مصداقية، بطل يعطيك
0: المعلومات قدام مهمة، أنك تجيب الأخبار القضائية بطريقة تحافظي على موضوعيتك، على مصداقيتك، وتحافظي على سرية المصدر
1: 100%. هيدا الشغلة الثانية جاي أقول لك، يعني أول شيء لازم نكون عن جد نفهم شو عم نشتغل، أوكي؟ تاني شغلة لازم تحافظ على سرية المصدر، هيدا أهم شغلة بالدنيا، ولازم كمان تعرف أنت تشبك علاقات، ولازم تكسب الثقة تبع المصدر كرمال تيقدر يضل هو عم بيعطيك معلومات. الثقة بتكتسبها كمان بالسرية، تتحافظ على سرية الخبر وسريته لهذا المصدر، وبتكتسبها كمان لما يشوف المصدر انه انت عم تعرف توصل اللي بدك توصله بطريقة مهنية ومرتبة. فيك تكون انت تنتقد، اوكي، بس ما فيك تنتقد بلا باز، يعني فيك اليوم انت تجي تضوي على غلطة عملها جهاز امني او غلطة عملها مثلا احد القضاة مثلا، بس مش تطلع تشهر. في كتير فرق بين عن جد بين التشهير وبين الانتقاد، في يعني في شعرة، وهون كمان لازم واحد يعرف يختار كلماته، يعرف يقارب الموضوع من كذا زاوية، وهما جيت تحط كذا كل وجهات النظر، مش ننطلق من قاعدة انه انا والله عندي الخبر وشو ما كان بتحطه مثل ما هو، لا، دايما بدك تفتش انت الخبر من كل الزاوية تبعيته وتتقدر تكون عم تعرضه، وساعتها عن جد المصدر بيحترمك حتى لو ما كنت عم تعطيه حق 100%.
0: يعني يلي بده يتابع قضاء وامن، وين الملجأ؟ لارا الهاشم.
1: منيحة
0: منيحة
1: منيحة،
0: حلو بدي عاية حلوة. كل ما عم بحكي معك عم بتذكر ليندا، حكيتك شي هلأ ليندا؟
1: ليندا دقت لي لو ما قلت لها اني طالعة مع ريكاردو،
0: كانت بعدها بتدبر عريس،
1: بعدها بتدبر عريس. هلأ إذا عم تسمعنا رح تقتلني بفكر.
0: أي مواصفات عريس معقول هيك لارا الهاشم يكون بدها؟ هل قريب لمغني هي بتفضله؟
1: مغني؟ لا أكيد لا.
0: أوكي بتسمعي له أغاني بس؟
1: قصدك المغني بس بسمع له أغاني؟
0: وقالي كفوري.
1: إيه؟
0: ها شفتي؟
1: كيف عرفت؟
0: عيب.
1: كيف عرفت؟
0: مش أمن وقضاء.
1: اسم الله عليك تعرف كل التفاصيل.
0: وقالي كفوري عريس مثل وقالي كفوري أو بنسمع بس أغاني وقالي كفوري؟
1: هلا أنا ليه بدي أكون عم بحكي عن وائل؟ ليه بدي أكون
0: مش الفنان المفضل عندك؟
1: إيه بس
0: دم عيونك.
1: أنا قلبي بدمع بنغنش لما أسمع صوت وائل صراحة. لا بس هو العريس ما فيك تجي هيك تنقيه على الصورة وعلى شو بتسمع على الراديو.
0: سمعتي يا ليندا؟ دقيقة قليلة
1: ليندا ناطرة الصورة. لا هو تقول لك شغلة، ما في إنسان يجي يقول والله اليوم أنا بدي هيدا المواصفات، حط هيدا الليستة وبليز هيدا العريس اللي بدي إياه، إذا بيظهر عن الزيح اللي أنا رسمته ما بدي إياه. ما مش هيك أنا بقول لك ما في، أنا أجي أكون عم بحكي عن وائل لأنه بالآخر قد كيما هلا وائل
0: هي على سبيل النكت والمزح،
1: انه فنان من قدره ومنحترمه وكل شيء، بس انه انا اللي عم بقوله انا كتير بحبه مش شوي، يعني انا المفضل عندي وائل على فكره من سنين لهلا، يعني
0: ما كانوا شي غنيه لوائل اذا عنا كرمال لارا الهاشم.
1: ايه بليز شو ما كانت تكون غنيه،
0: احسن ما تبعتك على القضاء والمخفر. هلا عندها صلاحيات مش طبيعيه يا ما كانوا.
1: كل الاغاني بحبها من اول ما بلش لهلا، يعني شو ما حطيت بيمشي الحال
0: بنبش.
1: ايه فا بس انه ما فيك تجي تحط هيك مثلا على الورقة والقلم بدي مواصفات عريس وهي، لا بس هو اوقات حتى عن جد اوقات الشخص تتعرف عليه بيكون في كتير اشياء من الاشياء اللي انت منك حاططها ببالك
0: بس بتنعجبي فيه،
1: بس في شيء مش بتنعجب فيه،
0: في شيء
1: هيك كامستري
0: بتحرك من جوا
1: 100%
0: وبتسلك،
1: ومش هيك اوقات كتير بتعمل خيارات غلط بس لانه قلبك بيكون دق، يعني بيكون مش هيدا المواصفات اللي انت
0: لارا بتفكر بشكل عام بقلبها او عقلها؟
1: انا بالاول فكر كتير بعقلي
0: بعدين
1: انه بعدين بعطي
0: مشاعري
1: لقلبي.
0: اي قرار تندمي انه يمكن فكرتي فيه كتير بس قلتي لا ما بدي عقلي رايحه على قلبي؟ يمكن قرار مهني عاطفي اجتماعي تعليمي
1: فكرت فيه كتير وندمت اني رحت على عقلي.
0: فكرت بعقلك كتير قال لك عقلك لا بس قلبك قال لك ايه رحت
1: مع قلبي. ضروري اقول لك اياه يعني؟
0: بس بدك
1: ما رح اقول لك.
0: طب مهنة عاطفي اجتماعي؟
1: عاطفي.
0: فتنا بالحيطان
1: خالص،
0: فتنا بالحيطان.
1: وصل لك الجواب؟
0: وصلني الجواب.
1: هذا ليندا هلا بتوصل،
0: وصلتي للجواب. ليه اللي بشوفك على التلفزيون بيقول حدا كتير عصبي شايف حاله مكبر ما بده لا يمسك الميكرو يمكن؟
1: عن جد هذا الانطباع اللي بعطيه؟
0: ايه
1: ولا ما بعرف انا هلا انت قلت لي ها وفي كذا حدا سمعت
0: عنه الكاركتر تبع لارا مختلف تماما.
1: ما بعرف ليه هيك بيعطي الكاركتر تبع انه حدا هيك جد. تعرف ليه؟ اول شغله انا بعتبر انه الكاميرا بدها انه تكون هيك عاطي يعني محترم المشاهد. اوكي هلا يمكن انا كمان وجهي بيعطي اكثر مما انا بكون من جوا جديه. يعني في كثير عالم بيقولوا مثلا نظراتك فيهم حديه نظراتك فيهم لا ماني بكون انا شارده انا ما بكون عم بطلع فيك اصلا يعني مثلا في كون هلا عم بطلع فيك وجئرتك هيك وانا بكون اصلا عم فكر بمليون شغله ثانيه على فكره. كثير بتصير معي يعني كثير متعرفه على ناس بحياتي انا بالشغل وبرات الشغل اول فتره ما بيطيقوني اوكي بعدين بنصير اعز الاصحاب لانه بيعتبروا انه لقيمه بيعتبروا انه مثلا اوقات في هذا التعبير اللي انا بكرهه صراحه
0: نجسة لقيمه مكبره
1: اي انا هم ما بطيقوا انه هالتعبير
0: شايفه بحالها
1: لانه انا
0: قد ايه سمعتيها؟
1: كثير
0: بتضل قاعده هيك بارما وخلص.
1: انا كثير في من الزملاء على فكره بيقولوا لي ليه كانوا يقولوا لي عنك هيك انت ماني هيك بس وانا عن جد ماني هيك مش انا عم بحكي عن حالي انا عن جد ماني هيك يعني انا اكثر انسان ممكن تشوفه بالحياه هالقد
0: قريب من العالم وبيمزح وبينكت
1: وهالقد بسيطه عن جد كثير بسيطه والله بالحياه اليوميه كثير بسيطه يعني انا ما بحب البابازيات ما بحب الحركات ما يعني حدا غيري مثلا
0: حتى على السوشيال ميديا كثير رواق ما بنشوف وين بتظهر وين بتجي ما بتفوت بلعبه الانفلونسر والماركتينج
1: ابدا حياتي الشخصيه هي لإلي اوكي ما السوشيال ميديا لما انا عملتها اوبن بابليك سوري على السوشيال ميديا كنا عم نحكي عن انستا ولا عم نحكي عن فيسبوك بس انه اكثر شيء انستا ليتلي عملتها بابليك للشغل بس مش لتكون حياتي الشخصيه ما بح انا ضد انه السوشيال ميديا تصير هي تفوت على حياتك الشخصيه وتخترق
0: شخص واحد بس فات على حياتي الشخصيه
1: ليندا
0: الحلقه كلها ليندا طلعت اليوم ليه انه ما حدا كان منتبه انه نص ساعة قبل ما نطلع على الهوا ليندا
1: بس تنقول لأنه ليندا دقت قبل بدقيقتين ثلاثة عم تعمل لي
0: مواصفات
1: مواصفات
0: لارا سؤال أخير اليوم LBCI
1: أخير؟
0: بدي نكفي من كفي
1: يلا أنه مبسوطين متسليين
0: طب أنا معك الساعة 6:44 من كفي طب تعني لعب الدور ليبيا اسأليني يلا
1: أنا بدي أسألك
0: مش أنت عنا يلا
1: أوكي بدي أسألك
0: ما تصعبي
1: أوكي ريكاردو كنت عم مستضيف هلا قبل سياسة ونايب يعني وانت مستضيف هلا صحفي وين بتلاقي حالك اكثر بتلاقي حالك بالحوار السياسي ولا بتلاقي حالك انت اكثر بالقصص الاجتماعيه والانترتينمنت
0: كاركتيري هلا هو صراحه كثير جد كان كان جد لدرجه انه كيف كانوا بيصفوكي انه الشخص اللي بدلو قاعد هيك والحديه بعدين لا عم بكتشف انه الكاركتير بيتغير بيتغير كليا لدرجه بتصير تفكري انه بقدر انجح هون وهون بس اذا بدي اخذ خيار واحد لا بدلني مع السياسيين ونشرات الاخبار
1: طيب هلا انتم اطلقتوا التلفزيون
0: اطلقتوا التلفزيون
1: اطلقتوا التلفزيون جبل لبنان فبتحس حالك انه انت من يعني رح تخوض شيء جديد بالظهور على التلفزيون ولا بتعتبر انت انه اللي اكتسبته على الراديو هو دجا لحاله كان مهمة أساسية
0: أسئلة HR
1: ايه شو إذا بناخذك لعنا على LBC هلا بتزعل إدارة جبل لبنان
0: يلا رايحين لا في الحلو إنه في علاقة حلوة بين جبل لبنان والLBC في علاقة دائما حلوة حتى الوجوه الLBC نستضيفهم دائما عنا بخمسة خمسة هلا الراديو بتعطيكي آفاق مختلفة تماما تعبي هواك اليوم ساعتين من التنين للجمعة منه شيء سهل تلفزيون طلعت على التقال سو هونيك بزي اخبار ريبورتر وبحاول سياسي كمان سو كل محل في هيدي الامور بتعطيك نكهه اول شيء عالم مختلفين فيجن مختلفه سياسه تحليليه مختلفه هذا كله بيعطيك غنى
1: صح مين
0: غنى شخصي على السيفي وغنى لقلك والبدك اياه
1: صحيح يعني مشان هيك كل اكسبيرينس عن جد بتعطيك شيء اضافي
0: بتعطيك شيء اضافي وبتصير خلص بتحب المهنه الزياده
1: صحيح
0: بتستكشفي دائما اليوم تقال جبل لبنان بكره وين لارا الهاشم بكره
1: أنا بكرة عندي شغل عندي تصوير
0: أوكي وين رايحة؟ كمان بعده؟
1: لا بكرة أنا بكرة مش LBC عندي عم بشتغل على بروجي تاني سو هلا يعني هلا هي الجمعة مني LBC ومن حظي صراحة إنه ما عندي دوام تقدر تكون ضيفتك ونكون في عنا هيدا اللقاء والنقاش الحلو
0: والله العظيم يلي ما بيعرف لارا الهاشم مروح عليه أخبار وتفاصيل
1: شفت
0: مش طبيعية 4 دقايق شو بدك نعبي فيهم؟ بدك اياه قاعدين 4 دقايق قاعدين عادي
1: اشربي مي
0: اشربي مي اشربي
1: بدك تحط غنيه مثلا لوائل
0: ما كانوا في عنا غنيه لوائل لكون صريح اول ضيف بيطلب غنيه وما كانوا دخل بيحطها يعني انت محظوظه بشكل
1: هاتوا بحب وائل

0: قصر المسافات. وارق فوري بقول هيك، أي مسافة تشعري أنه هي لازم تكون عم تتأثر بحياتك، أي مسافة بتحسي خلص هذه المرحلة بدي أطوي صفحة منها وروحها محل تاني مختلف تماماً؟
1: لما يصير الروتين حياتك اليومية بيصير روتين ستريسفل وتوكسيك، بهالحالة لازم تقصره بصراحة.
0: الرفقة قدام قدسة بحياة لارا، وهل الرفقة إذا حدا يمكن غدرك أو زعجك مرة بتسامحي؟
1: لك حسب قديش هن رفقة. يعني أنا بالنسبة لي مثلا في عندي كم رفيقة اللي هن عن جد أنا يعني هود الرفقة، هن رفقة بكل معنى الكلمة. يعني في أوقات ما منشوف كتير قليل تنشوف بعضنا، لأنه كل حدا منهم عنده حياته، وهن كلهم مجوزين رفقات القراب يعني. فبتعرف وقت يكون في عندهم أولاد هن ما بيعرفوا بعضهم، كل واحدة من مطرح يعني. سو لما الشخص يكون عنده عائلة بتصير أولوياته غير الأعزب. بس أنا هودي رفقاتي عن جد على الرغم من كل المسافة اللي بتصير اللي موجودة، بعدنا كل ما بنقعد نحكي مع بعضنا بنحكي مع بعضنا كأننا مبارح بعدنا شايفين بعضنا. فأنا بالنسبة لي هو الرفقات هن أساس، هن عن جد الدعم لألك بالسوبر اللي هودي الأشخاص أنا اللي عم بحكي عنه رفقاتي البنات اللي عم بقولك عنهم، هن عن جد ولا واحدة منهم أنا شي مرة أصطأ لما كانت عن جد دعمة لألي ووقفة حدي وما دغري كانت يعني حدا ريسبونسيف يعني. فأنا بالنسبة لي هو الرفقات هن رفقات مقدسين. هلأ بسامح قدي بتحب الشخص أنت قدي بتنقهر منه.
0: أوكي، يعني لما تكون بتعزي حدا كتير ويجرحيك بتكون في صعوبة جواتك أنك تسامحيه.
1: صح، بكون في صعوبة إنك تسامحه، وإذا سامحته ما بترجع الأمور مثل قبل. لأنه أنا ماني حدا بالحياة بعادة.
0: أوكي.
1: يعني حدا كتير مسالم وخلص، وبعتبر إنه عن جد الواحد يكب ورا ظهره. في كتير قصص بالحياة بعد أصعب وأبشع وأقصى يعني إنك تقعد تعمل مشاكل وتعمل عداوات مع العالم. بس أكيد أكيد إذا انجرحت بمطرح معين أو حسيت إنه الشخص اللي أنت عطيته كل شيء وما بادلك بنفس الطريقة مطرح معين، خلص مثلا خدشت الورقة
0: صعبة ترجع.
1: إيه كتير صعبة، كتير صعبة. وليك هيدا الشيء بيصير ينعكس بي يعني بلا ما تقرر بتصير انت منك لحالك الردة فعل اللي جواتك تجاه هود الأشخاص هي بتتغير بطبيعة الحال. يعني لأنه مثل ما قلت لك عقد ما بتكون انت عندك
0: هاي
1: expectations أوكي، وبيجي الشخص اللي بوجهك ما بيكون انه على قد هالexpectations، كل ما انت هون تهتز ثقتك فيه، والثقة هي الأساس.
0: تعلمت ما اشتعطي للآخر، بعطيها اللي بيعطيني
1: 100%. تعلمت
0: بعد شو السر؟ يعني شو السر الواحد بيوقع بذات الخبرية وذات الخناقة مع نفس الأشخاص بالوقت تطلع هيك أنه لا أنه غيرنا بيمشي؟
1: ما بعرف عن جد هيدا الكاركتر وهيدا نعمة.
0: أي برج؟
1: نعمة اللي بيمشي.
0: نعمة اللي بيمشي
1: فرسو. دلو
0: هيها.
1: أنت دلو؟
0: أنا دلو هيها والله هيها.
1: قديه بالشهر؟
0: الدالو واحد، أنا بواحد.
1: أنا 9 عيد مرمرون. خلاص هيدا
0: في شيء غريب. طب الدالو شو مواصفات الدالو؟ حقلك أنا كم شغلة عن الدالو، شوف قديه مظبوطة. حنون، قلبه طيب، بيسامح كتير، كتير بحب المغامرة، بحب الاستكشاف بطبيعته، ما بحب الروتين، ما في يقعد بمحل ويدلو قاعد. دالو يركض. يركض يركض يركض. مظبوطين؟
1: مظبوطين.
0: شو عنا بعد؟
1: أخوات
0: مجنون. مجنون بياخد قرارات أيام بيعرفها غلط بس هو بص يعني بيكون عنده إصرار بدي أخدها.
1: بس ما بعرف عن جد إذا هي قصة البرج يعني عن جد تلعب هالقد دور يعني
0: أو صفات
1: ما بعرف إذا هو عن جد يعني بتشوف أنت أنه في كتير عالم بيقولك أنه هيدا شيء مشترك بين أصحاب البرج الواحد. ما بعرف إذا هي عن جد
0: مظبوطة. مرة صدفت حدا برج دلو ما كنت أعرف أنه دلو، فبآخر المقابلة عم نحكي هيك فجأة طلعت عن جد برج دلو. ذات الشيء، ذات الانتراكشن، ذات الأفكار، التطلعات، وبشغل كمان بفيلد الصحافة. فدالو خطر
1: بس حلو
0: حلو حلو. في عنده هيدي
1: متنوع
0: على الآخر. الدالو كذا شخصية،
1: خاصة إذا كان خلقام 9 شباط عيد بي الطايفة خلص.
0: تمشنا هلأ قدي عندك هيدا النوع من الطايفة تعصب؟
1: لا مش تعصب.
0: مزحة
1: أبدا مش مزحة. تعصب أنا من يعني أنا من ضيعة مارونية من الأحلى موارنة إذا بدك. يعني المارونية العصب تبع

0: فرصة رسمية
1: بدي أحسن من هيك يعني عم. عندك احتفال فرصة رسمية كله كرمال مين؟ لارا الهاشم. لارا أهلا وسهلا فيك.
0: مرسي ريكاردو.
1: شكرا على هذه المقابلة يلي قعدناها وحكينا وتناقشنا بمواضيع، والشكر أكبر لمين؟
0: لليندا. لارا كانت نجمة الشاشة.
1: نجمة الشاشة الحلقة. والراديو والسوشيال ميديا.
0: لازم هيدا تكون ريل نعملها فيها منشن
1: لليندا. لا بدها ليندا أكيد. ليندا
0: بتحس حالها
1: لو ما في ليندا ما كان في حلقة.
0: عنجد
1: لارا اهلا وسهلا فيك.
0: مرسي لك ريكاردو على هيدي الفرصه، وميرسي كمان انه انت اذا حدا كمان فكر مثلك وانا شايفه حالي وانه انا عيب
1: ظبط الصوره
0: هيك، منيح انك انت سعيد تتظبط هيدي الصوره.
1: اهلا وسهلا فيك وان شاء الله دائما الابتسامه على وجهك بتضل. اهلا وسهلا فيك. هيدي كانت حلقتنا اليوم من 5 على 5. بالقسم الاول كان معنا الصحافي وجد العريضي وتحدثنا عن مختلف المواضيع السياسيه، ومننا بحسب ما شدد عليه انه هذه الحرب بدات الان. أما بالقسم الثاني كان معنا النائب أديب عبد المسيح وتحدث عن أهمية السيادة والاستقرار والعدالة وأهمية الموقف الوطني الواضح بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء. وبالقسم الثالث كان معنا الصحفية المشاغبة بيعتبروها وبعدها معنا لهلأ موجودة لارا الهاشم. مشاغبة؟
0: أنا ما بحب أحكي عن حالي. انت
1: اقول رأيك كل الانترفيو سلمية وقاعدة وكذا، بس هي بتمرقهم. أول شيء منا مشاغبة، هي الأولى بالملفات القضائية والأمنية.
0: مرسي.
1: منا متعصبة أبدا، ولكن هي خلقانة بتسع شباط ومن السورال المارونية.
0: لا أنا مش مشاغبة، أنا مو سلمي بالحياة اليومية بالتعاطي مع العالم، بس بالشغل عم بيخصني أنا، ما بقاتل حدا بالشغل، لا بعتبر إنه في حدا بياخد من درب حدا، لا بغار من غيري، لا بغار على شيء أخده غيري. أنا بعتبر إنه بالعكس عامل البوزيشن تبعي تمت موضعة بمطرح معين مبسوطة فيه ومرتاحة فيه، وكتر خير الله إنه عم بقدر إنه أنجح فيه. فمش مشاغبة، محصنة حالي.
1: محصنة حالة من كل شيء. لارا الهاشم أهلا وسهلا فيك. لهم تكون وصلت حلقتنا للنهاية، موعدنا بيرجع بالجدد بكرة دايما عبر هوا إذاعة جبل لبنان 87.7. إلى اللقاء.
2: 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.

0: لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة. وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: خالد الهبر
2: فيني معك وديني عشر الحمراء، فيني معك تحلالي بالحمراء السكرة.
1: على خشبة مسرح البيروت هول سن الفيل السبت 27 حزيران. تباع البطاقات عبر موقع احجز.com.
3: يا ويلي ملا شوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
4: شو سكور؟
3: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
4: ما الفوشينتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
5: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
5: بده يرجع المونديال يروس السامبا
4: السامبا قال لك هو دفك انزا بيعرف
6: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
4: طب خبرونا شو بصير ايه؟
5: ما هلينك ركب كيبل فيجن
1: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
4: لك ايه ولك يسلم يا بطل
7: مهرجان اعياد بيروت بيقدم ملكة الاحساس اليسا بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
8: حبك مثل بيروت
7: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
0: ورا كل غنية في دايماً خبرية بتستاهل تنقال اكتشفوا أسرار أجمل الأغاني اللي بتحبوها غنية وخبرية كل خميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر

آسف حبيبتي، الوقت فات، حبك وحبي بقوا ذكريات.

0: جبل لبنان صارت على كيبل فيجن. فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تيفي متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: صراحة هيدي أول مرة بحي.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
2: ولا منحس
1: بليلة ما بتنتسى 3-16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: وينك
1: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: بعد التطليعة بعيون
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: You want excitement? Get ready. The UK's number one amp, Blackstar, has landed. A massive collection now at Instruments Garage. Feel the power of Blackstar. Your sound revolution starts today. Instruments Garage, Ashrafia.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: بالشوارع اللي منمشيها كل يوم في عيون بتدير بال علينا ومرات بتشيل حمل عن إيدينا.
2: خليني ساعدك يا طانت.
3: تسلميلي يا حبيبتي.
1: في عيون بتودع بيوتها تترك وراها عيلة صغيرة لتواجه هم عيلة أكبر.
2: انتبه على حالك.
4: الله مع الوطن.
1: هني بالفعل أبطال عندهم هم واحد.
4: شبه منيح ما بدنا ولا أي إنسان يتأذى.
1: يقولن ما بتعرف الخوف تركض صوب الخطر. كل هيدا حتى أنا وإنت وكل مواطن يحس بالأمان. وقت بتوقع المصيبة منلاقيهم حدنا. اندفاع ما إلو حدود. الإنسانية، الجرأة، الخدمة، كل هالصفات موجودة بكل فرد من عناصر قوى الأمن الداخلي. ورسالتهم الإنسانية طالعة من القلب.
5: نحن دايما حدكم
2: وبعيوننا نخدمكم.
6: Cet été, le festival Beyrouth Holidays 2026 vous donne rendez-vous avec un artiste d'exception. Ibrahim Maalouf présente TOMA, Trumpets of Michel-Ange, volume 2. Le 25 juillet, au Waterfront Antelias Nakash, vivez une soirée unique entre jazz, émotion et virtuosité. Ne manquez pas l'un des événements musicaux les plus attendus de l'été, le 25 juillet au Waterfront Amtelias Nakash. Réservez vos places dès maintenant sur Ticketing Box Office.
7: Ya wayne man la shot, sene el mondial elna ma hada ineish.
8: Shu score?
7: 1-1, bas mbayin el possession elna.
8: Ma 1000%. Shu yani bikhsar el yom kaman?
7: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي التشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
8: انتو ولا كلمة. بس حسابكن معنا سبت الجاي
7: بده يرجع المونديال يروح السامبا.
8: السامبا قال لك هو دبكة قال شو عم يعرف.
9: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
8: طيب خبرونا شو بصير. ايه
7: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
10: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن كاس العالم لكل العالم.
8: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
0: كاس العالم 2026 المنافسه على نار حاميه. منتخب واحد رح يرفع الكاس على أرض الملعب. البرنامج الرياضي الأسبوعي مع عبد الناصر حرب رح يكون مخصص لمونديال 2026 كل تنين الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: كل القصايد من حلا عينيك.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ومشي
2: بليلة رومانسية استثنائية، الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
2: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

التسعيني وأنا السبع. واو يا كرد منك يا جدي، يا ستي يا ستي يا ستي يا ستي يا ستي يا ستي يا ستي.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: بصراحة هيدي أول مرة بحياتي.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
2: ولا منحس ولا منحس
1: بليلة ما بتنتسى 3-16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: وينك وينك.
1: كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: بعد التطليعة بعيونك.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: وينك.
0: ورا كل غنية في دايما خبرية بتستاهل تنقال. اكتشفوا أسرار أجمل الأغاني اللي بتحبوها. غنية وخبرية كل خميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: Cet été, le festival Beyrouth Holiday

على خشبة مسرح البيروت هول سن الفيل. السبت 27 حزيران. تباع البطاقات عبر موقع احجز.com.

0: جبل لبنان صارت على كيبل فيجن، فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تيفي متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
1: You want excitement? Get ready. The UK's number one amp, Blackstar, has landed. A massive collection now at Instruments Garage. Feel the power of Blackstar. Your sound revolution starts today. Instruments Garage, Ashrafia.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان مروان خوري.
3: لو غمضت عيني ومشي
2: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
3: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
2: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: قلبي ده قلبي ده
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
3: وكل

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/jabal-lebanon x.com/jabal-lebanon انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: حبك مثل بيروت.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
0: كأس العالم 2026 المنافسة على نار حامية. منتخب واحد رح يرفع الكأس على أرض الملعب. البرنامج الرياضي الأسبوعي مع عبد الناصر حرب رح يكون مخصص لمونديال 2026 كل تنين الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.
3: حنين على الأسطورة إذاعة

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر، الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة.
2: ولا منحس
1: بليلة ما بتنتسى، 3-16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: وينك
1: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: بعد التطليعة بعيونك.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: وينك؟

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان وجبل لبنان.com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل السمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: كل العصايد من حلا عينيك.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان مروان خوري.
1: لو غمضت عيني ومشي
2: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظك ويتبسم لي شوي.
2: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
1: وكل

ورا كل غنية في دايما خبرية بتستاهل تنقال. اكتشفوا أسرار أجمل الأغاني اللي بتحبوها. غنية وخبرية كل خميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.

0: جبل لبنان صارت على كيبل فيجن، فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تي في متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان. بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعد السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. عيشانك أحلى سنين في العمر تضيل العين. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. حبك مثل بيروت. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: خالد الهبر.
3: خدني معك وديني عشر الحمراء. خدني معك تحلالي بالحمراء السكرة.
2: على خشبة مسرح البيروت هول سن الفيل. السبت 27 حزيران. تباع البطاقات عبر موقع احجز.com.

0: You want excitement? Get ready. The UK's number one amp, Blackstar, has landed. A massive collection now at Instruments Garage. Feel the power of Blackstar. Your sound revolution starts today. Instruments Garage, Ashrafia.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
2: ولا منحس ولا منحس
1: بليلة ما بتنتسى 3-16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش
2: وينك وينك
1: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
2: بعد التطليعة بعيونك
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
2: وينك
3: Cet été, le festival Beirut Holidays 2026 vous donne rendez-vous avec un artiste d'exception. Ibrahim Maalouf présente TOMA, Trumpets of Michel-Ange, volume 2. Le 25 juillet, au Waterfront Antelias Nakash, vivez une soirée unique entre jazz, émotion et virtuosité. Ne manquez pas l'un des événements musicaux les plus attendus de l'été, le 25 juillet au Waterfront Antelias Nakash. Réservez vos places dès maintenant sur Ticketing Box Office.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية
4: تعب الشوق يشتاق له تعب القلب
1: بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
4: لبنان رح يرجع
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس

الله يرضى عليك يا ابني، ظهري انكسر والهم دوبني، لقود ليلى بنت ضيعتنا ترتاح معها وما بتتعبني. الله يرضى عليك يا ابني يا ابني. الله

يا ابني لا خد ليلى بنت ضيعة نار بنت عيلي مثل عيلتنا يا

ومعودي عالرأس ليلي سلمى ما عند عليك حنية ومعودي عالرأس ليلي بعود عنها وخود عيني وخود روحي ولا تعذبني الله يرضى علي يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني يا

0: درب الخير عم بهديك يا ابني عدرب الخير عم بهديك الله يرضى عليك يا ابني يا ابني الله يرضى عليك يا ابني
1: حنين على الأسطورة إذاعة جبل

تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/jabal-lebanon x.com/jabal-lebanon انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان.com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل السمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية. كأس العالم 2026 المنافسة على نار حامية. منتخب واحد رح يرفع الكأس على أرض الملعب. البرنامج الرياضي الأسبوعي مع عبد الناصر حرب رح يكون مخصص لمونديال 2026 كل تنين الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: كل القصايد من حلا عينيك.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ومشي
2: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
2: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: جبل لبنان.
1: بهية وأنا بقدر أنسى بهية. بهية أول أغنية غنيتها بحياتي وهي اللي نجحت فيها. طبعاً أغنية ألحان موسيقار حبيبي الغالي بني حمدي وكلمات محمد حمزة. وحنرجع شوية لورا ونغني مع بعض عيون بهية.

أيام زمان تجمعنا.

مذاعة جبل لبنان.